0: عندنا في السنوات توا اكثر من 5 سنوات 6 سنوات للوراء انه ثم مشكله كبيره في الخلاص. يعني معظم الاجانب معظم الدول الاوروبيه الخلاص يكون بالكارت, فلابد ان نلقاو حل. قعدت مده سنوات الحقيقه نتصل بالعديد من البنوك والادارات المعنيه, مش توصلنا الحمد لله في حل ان توصلنا نجيبوا لي تي بي انترناسيونال اللي هما من تونس باش الناس نجم تستخلص وتلقى فلوسها الطول تصبوا في الكونت تاع الجامعه الوطنيه للصناعه التقليديه, ثم يجيبك لي تي بي كوميرسون نتاعو ياخذ فليساتو غادي في تونس بالدينار التونسي, وهذا يربحنا معناتها تقريبا بين 50 و60% بالمئة من كان لنا مونكا غاني ربحناه انه يدخل الفلوس مباشرة لبلادنا, عملة صعبة تدخل طول وغادي الارتيزان ياخذها بالدينار التونسي. هذا افاد الحرف التونسي انه عمل اكثر بيوعات, وافاد انه البلاد معناتها تخللها عملة صعبة مباشرة والحمد لله. الى جانب كيف كيف النقل اللي كان معضلة فحليناه باتفاقية مع شركة محترمة, شركة فيكتوريز في تونس واللي هي شركة صاحبها تونسي وعندها عديد فروع في اوروبا, سهلتنا العمل خاصة في النقل وفي اللوجستيك في النقل والترانزيت. كيف كيف تعاقدنا مع شركة في أوروبا اللي هي تقوم لنا بالمانيتونسيون يعني بالتفريغ وتهيئة تحط لنا سلعة في الإسطام تاعنا ثم في المجازيناج في التخزين, فالحرف يولا كي يجيب سلعته ما عادش يقعد يلوج اللي تبقى له شو يعمل به, يا إما باش يروح له تونس أو إذا عنده معرض آخر عنده مكان للتخزين واضح يلقاه المعرض الجاي في يلقى سلعته قدامه عنده في الصنم تاعه. كيف كيف اخر حاجه حلينا معضله السكن, والحرفيين توا معانا كي يمشيوا من تونس بالكارت تاع الجامعه ينقصوا لهم السكن في اي مكان يختاروه في اوروبا ويمشي يلقى ما عادش تقعد تلوج شكون باش يقص لك, كلها باجراءات قانونيه معتمده في بلادنا حلينا عديد المشاكل وقينا باش نراهم كما جمعيه كره القدم. يلزم الجوار يمشي نفسانيا مرتاح بدنيا مرتاح باش يجيب لك البارتي, يلقى روحه سكنته موجوده سلعته موجوده الصوم تاعه موجود عنده مكينه باش يخلص, هيا خويا جيب لي البارتي شنو هو البارتي دخل لي برشا فلوس لتونس. هذاك الهدف.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا لك سيد صالح حمام رئيس الجامعة التونسية للصناعة التقليدية على كل ما قدمته بطبيعة الحال وهذه المشاركة المميزة التونسية في معرض باريس الدولي للصناعة التقليدية, واحد من أكبر المعارض الدولية في العالم المختصة في الصناعة التقليدية. عندك إضافة سيد صالح؟
0: عندي إضافة والله هذه من خلالك خميس بطان, نشكرك شكر جزيلا ليك ولإذاعة التطاوين على هالمبادرة الطيبة وأنكم جيتوا معنا وتنقلتوا, وهو راهو الإعلام والكوميونيكاسيون هي اللي تثبت وتوري وتحل البيبان وتحل وتزيد توصل المعلومة. احنا ديما عندنا نقص في توصيل المعلومة, برشا ناس مازالت لحد الآن ما تعرفناش فاش نعملوا ولا كيفاش نخدموا ولا كذا إلى آخره, فنخمن هالمبادرة الطيبة هذه ونحب تكون بشراكة مع الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية, ماذا بينا تكون إذاعة التطاوين وسيادتك ومجموعة من الخيال الصحفيين يواكبوا كل تظاهرات, الباب مفتوح ونحب نتعاونوا باش نوريوا المجهود اللي قاعدين نقوموا به وزاد نوصلوا المعلومة للتونسي اللي ما في بالوش باش توصل له المعلومة, مع العلم ان احنا ثم برودوي جديد قاعدين نخدموا عليه ان شاء الله نوصلوا نكملوه قبل نهاية العام نحققوه, وهو القرض قصير المدى. قرض قصير المدى اللي يمكن الحرفي اللي ما عندوش امكانيات باش ياخو يوفر كيما نقولوا 40% من كيما نقولوا مصاريفه و 60% ياخذهم من قرض من البنك, ثم في خلال العام عام كامل يخلصهم بعد ما يشارك بعد ما كذا. ان شاء الله هذا باش يحل باب, خاطر حقيقه نمشيو لمعرض الكرم نتاعنا الصالون الوطني للابتكار الصناعه التقليديه نراو عندنا كنوز تعوز هالامكانيات باش تشارك البرا, ان شاء الله نتوفقوا في المرحله هذه ونزيدوا نقدموا. رانا ايماننا كبير برشا الصناعه التقليديه راهي وصلت لنا بعد اجيال واجيال واجيال لن تقف عندنا, هي كانت رافض للتنميه عبر مئات بالالاف السنين, كذلك نجم الدور اللي قامت به في الماضي تقوم به في الحاضر وفي المستقبل.
1: شكرا جزيلا لك سيد صالح أعمامو رئيس الجامعة التونسية للصناعة التقليدية عن هذه المشاركة. نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي بعد هذا النغم مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس.

0: وصحة لي.
1: مش نوصل للمستمعين الكرام بعد هذا النغم في متابعة الخاصة والتغطية الخاصة مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس لفعاليات معرض باريس. معنا الحرفية المميزة السيدة سامية الدين. مرحبا بك سامية الدين.
2: عايشك.
1: حكينا على مشاركتك في المعرض.
2: يعني ديما مش كل عام نشارك، من إن شاء الله بتاتر كان عجبتني الفكرة في معرض باريس، قدرة ربي نشارك معهم ديما. فما الامبيونس، فما نعرفوا ببلادنا، نعرفوا منتوجاتنا.
1: انت مدام سامية كيفاش مختصة؟ وين موجودة؟ انت مقيمة في باريس؟
2: انا مقيمة في باريس ومختصة، عندي تواجي 5 سنين اورغانيزاتريس دو فوار، منظمة نتاع المعارض، نعمل في ماسي في الكاتربان تريز باختو، وعندي خصوصا نعمل في لون بلانير بتاع ماسي، نعمل في معرض خاص هكا مسمية في ستي سامية باي، نعمل في عشتنا كما دارها حتى حد في باريس كان سامية دبيلي ولا يقدر في الله يرحم.
1: بالنسبة لي من الحرفيين في الصناعات التقليدية مهم برشا تعرف بالصناعات التقليدية اللي أنا في تونس.
2: اي نعرف منتوجات بلادنا، نحب بلادنا، نوراها في فرنسا شنية اختصاصاتها اللي في الماكلة واللي في اللبسة واللي في المعون، في كل شيء قاعدين نعرفه ببلادنا في فرنسا.
1: لكن فما زاد برشا حرفيات مدام موجودين وهم مقيمات لهنيهم.
2: اي مقيمات، ثم اللي جايين من تونس يعرفوا ببلادهم وغادي جايبين منتوجاتهم، وثم احنا المقيمات في باريس هني زاد نعرفوا جايبين، اللي نسافروا من بلاد البلاد نعرفوا ببلادنا، نعرفوا جايبين منتوجاتنا.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة يا سامية، بارك الله فيك. باش نواصل مع مجموعة من الحرفيات كذلك المشاركات في هذه التظاهرة، مدام نتعرف عليك.
3: ألو عسامة لباس، أنا بسمة كنيس، نعمل في لوكاسيون تاع ليتولي تراديسيونيل العربي التونسي نتاع الجنوب نتاعنا نتاع الحمامات والكل، يعني تونس كاملة، وأنا يعني مقيمة في باريس، وديما ما شاء الله نعمل في الديفيلين مع الباس التونسي باش نعرفوا ديما ببلادنا وتراثنا.
1: باش مقيمات في تونس في فرنسا مدام مختصات في الصناعة التقليدية وعندهم حرفة السمحة والكوليك.
3: طيب ينصير ما شاء الله تطوت بارك الله، يعني إنسانا ورجالنا التوانسة الكل ما شاء الله ابدعوا بال، يعني كل واحد يزيد من عنده ويعمل حاجات مضخمة ما شاء الله، وفي كسوة في الاختزانة كسوة في الباس متاعنا كسوة في تقاليدنا، يعني نعرفوا بها ماذا بينا منين نمشيوا في كسوة في معرض ولا في نخلو تونس ونوفلو تراثنا أصلنا اللي مستنسين فيه.
1: ولي انتم محتزين فيه زدبا؟
3: ينصير محتزين، احنا فيها يعني ببلادنا، وهكي هي الراسين بتاعنا وهكي هي يعني لجدورنا.
1: انتي تتو برشا حتى الحرفيات موجودات، ولكن زاد حتى الحرفات والحرفات زاد اتوانسة توصلوا لهم تونس تراثها لهنيه
3: ما شاء الله. هي يعني توانسة والله، فما يعني اني نخدم في لوكاسيون ولبس العربي، مرات يجوني يعني مش توانسة، يجوني يعني الجزائرية، نبدا نقول لها يعني باش تاخذي اللبسة العكارية التونسية كيفاش باش تلبسها وانت ماخذة يعني ماكش جرزيسي ولا ماكش تونسي ولا مش تونسي ولا حاجة، تقول لي راني مشيت العروسات نتاع يعني توانسة وعجبوني اللبس نتاعكم ونحب نلبسه، يعني ما شاء الله ولدت لبستنا بخسك انترناسيونال ما شاء الله.
1: بالسمعة نتاعكم السمحة
3: بالسمعة، على خاطر ما شاء الله مش شكرا بلادنا عندنا برشا حاجات سمحة وبرشا حاجات مضخمة، يعني ونزيدوا تطوروا ما شاء الله، يعني لبستنا ياسر مضخمة وياسر يحبوها، يعني المغاربة الجزائرية حتى لي فرونسيز ما شاء الله زادة المقيمين هوني كلهم حتى يتعداو يقول محلاها سي تخي غافيني سي تخي، يعني ما شاء الله.
1: دليلك الدليل تحكي فيه معناتك تو نشوفوا حتى من الزوار المعرض موجودين من الصيني دور لي وبرشا دول
3: من كل الدول ما شاء الله، يوقف عليك يعني مرات نقول ما شاء الله، يعني كي تشوف في الخدمه هذه وفي اللي عندي فونتون ما شاء الله، يعني منين نشوف يجوا ويوقف عليا مش عرب مش يعني من كل بلاد من سواء من اسبانيولين فرنسيس من كل الموند العالم العالم الكل ما شاء الله يعني كلهم يسنتغيس ويشوفوا حتى كما ياخدوش يشوفوا ويحكوا معانا على شنا كيف باش تتعملوا كل شيء يعني غنوصة في بلاستيق هذه ديجا احنا فخر لنا
1: وانت السفيرة واحدة من السفيرات المميزات لتونس
3: والله انا هي غرام هي الحاجات هذه راهي غرام تدخل في الدم نتاعك يعني تبدا تعشقها تزيد تحب حتى تكون يحكي عليها تحب يعني تبدع فيها وما شاء الله يعني حاجه من غير ما تشعر تبدا تحكي عليها وتميز بها ما شاء الله بلادنا وربي يحفظ تونس وربي يحفظ ويعاون كل انسان في الدومين هذا وان شاء الله ديما من احسن لاحسن
1: ميرسي يعطيك الصحه شكرا لك وسكيت نلتقي في معارض اخرى
3: اي عايشك انا مرات ديما هوني مثال يعني يعملوا مرات حاجات يحبوا يعرفوا باللبسه التونسيه وكل في القنصليه ولا في راديو اولادنا كل مره زاد يبعثوا لي على خاطر يعرفوني عندي اللبس التونسي وعندي يعني يكون عمل ما نبخلهمش باش نعمل ديفيلي ونعرف باللبسه التونسيه وببلادنا ما نبخلهمش يعني باش نعرف ببلادنا وبلبستنا وبتراثنا
1: سمعنا الكرام على موجات إذاعة تطاوين في هذه التغطية الخاصة Monsieur le Conseil de la de France en Tunisie Conseil général de la France en Tunisie non on est pas en direct Monsieur le Conseil un petit mot vous êtes Monsieur Dominique Mar le Conseil général de la France en Tunisie un petit mot pour la radio de Tataouine à propos de cette participation tunisienne énorme dans ce foire international de Paris.
0: Mais écoutez, je suis très très heureux de retrouver un certain nombre d'artisans que j'avais rencontrés à travers la Fédération des artisans et puis lors de la dernière foire du CRAM. Et ça me fait très plaisir de voir cet immense stand tunisien à la foire de Paris. Ce n'est pas la première année, mais je crois que le stand s'agrandit chaque année de plus en plus. Et nous, au consulat, on est très heureux d'y contribuer à notre façon, de contribuer à ce succès en facilitant la mobilité des entreprises tunisiennes qui viennent exposer ici et qui viennent faire de bonnes affaires, d'après ce que j'ai compris. Donc je suis aussi venu sur mon temps de congé pour les encourager et puis voir les merveilleux produits tunisiens qui sont ici. Je ne vais pas acheter beaucoup puisque j'achète beaucoup en Tunisie, mais je ne vais pas résister à goûter l'africassée tunisienne à Paris.
1: Monsieur le Conseil, la Fédération tunisienne des artisanats elle était fière de vos encouragements pour participer à cette fois.
0: Ben j'espère qu'elle est fière du partenariat de confiance qu'on a créé entre nous, puisque effectivement à travers la fédération, je crois que c'est une trentaine ou une quarantaine d'artisans tunisiens qui ont pu faire le voyage et je suis venu les rencontrer aujourd'hui et j'espère que ce genre de déplacement, cette mobilité contribue à créer de la richesse en Tunisie, mais aussi contribue à développer nos relations économiques et aussi humaines entre les deux pays, puisque derrière la foire de Paris, c'est pas uniquement vendre du produit, c'est vraiment amener sa culture, amener les produits et amener une image de la Tunisie. Et je pense que là, on est dans un stand de parfums, de vêtements, mais ça va inciter mes compatriotes français certainement à aller voir ce qui se passe en Tunisie cet été, à aller passer leurs vacances. En tout cas, je les encourage à venir passer leurs vacances en Tunisie et notamment dans cette belle région de Tataouine qui est une de mes préférées.
1: Merci beaucoup. Je suis très fier de vous rencontrer ici à Paris.
0: Merci moi aussi et bonne continuation et plein succès à nos artisans tunisiens à Paris.
1: Merci beaucoup, monsieur le Conseil. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le مستمعين الكرام في هذه الجولة الخاصة على موجات إذاعة تطاوين في تغطية مباشرة في الحقيقة لتظاهرة الصالون الدولي للصناعات التقليدية في الحقيقة في العاصمة الفرنسية باريس. باريس كما معروفة وكما تحدثنا منذ قليل كنا صالح أمام رئيس الجامعة التونسية للصناعات التقليدية قال بلاد النوغة باريس، ولكن هذه النوغة التونسية تقتحم باريس من خلال خونا وصديقنا اللي نتعرف عليه الحراسي سي خالد. سي خالد خليج، مرحبا بك سي خالد.
4: عايش، بارك الله فيك. فيك اكثر.
1: بالك انت في العاصمة في النوكا؟
4: اكيد نعرف اخي، احنا منين؟ في بلاد النوكا لهنا وانا نجربوا لهنا
0: الحمد لله لاقي رواج لهنا ياخذوها يذوقوها والحمد لله.
1: المرة الأولى سي خالد.
0: المرة الثالثة هذه. والحمد لله يا ربي أنا قاعدين نتحسنوا قاعدين نتعلموا قاعدين نزيدوا القدام معناها إن شاء الله نزيدوا نتعلموا منهم ونتعلموا من التجارب القديمة وديما نقدموا إن شاء الله.
1: الحرفة هذه والسمعة واللغة التقليدية إن صحت العبارة مش مطلقة فقط بالنسبة لكم أنتم هي تقديم لتراث بلادنا هي تاريخ بلادنا هي ثقافة بلادنا وهذا اللي تحرصوا عليه.
0: صحيح أكثر حاجة ديجا ركزوا عليها ركزوا على المقروض متاعنا على البقلاوة متاعنا ركزوا على الحاجات العربي كما نرى هذه الحلويات هذه حاجات كما الحاجات التقليدية الأصلية كما اللي نعملوها في العيد ونعملوها في المواسم متاعنا في كل الجو متاعنا وكل واحد نحاولوا نقدموها لهنا باش نعرفوا على منتوجاتنا اللي هي ما يعرفوهاش لهنا فهمت. والحمد لله يا ربي.
1: سي خالد مشاركتكم مشاركة التونسيين في الكلام انتم جبتوا لهم تونس تونس مصغرة اليوم مصغرة بالحرفيين بتاعها كأنكم تونس هم جبتوها لهنا
0: كأنه بلاد عربي من واحدة من تونس بتاع تونس جبناها لهنا اما في شكل صغير الناس كل موجودة والحمد لله يا ربي. شوف المنتوجات متاعنا في الفخار وفي البوا وفي اللبسة في البارفان في الحولي في كل شيء موجود والحمد لله يا ربي بلاد مصغرة لهنا هكا والحمد لله.
1: حتى فيما حاجة أخرى مهمة سي خالد إنه بس أنت جيت صحيح من تونس لكن بس حرفيين وحرفيات مقيمين هنا وقت يصير ما بيناتكم كل علاقة ويصير ما بينكم حتى اتفاقات عمل ودهم كل من جهة سواء تونس المقيم لهنا ولا المقيم في تونس يعاون في قطاع صناعة تقليدية.
0: اللي تحكي على إيش لهنا معنا أكيد يعاونوا يعاونوا تونس المقيمين لهنا يشوفونا إحنا لهنا يتشجعوا ويدعمونا بالحق يدعمونا معنا يفرحوا إنهم يلقونا أول حاجة وثاني حاجة يفرحوا انهم يعاونونا معناها حتى معناها تحس يشري فرحان وياخو من عندك هو فرحان والله حتى كانوا مش محتاج يشري خطر يحب يدعمك اكثر منه لك فهمت. هي الحاجه تعجب نتاع تونس الكل والحمد لله يا ربي معناها المقيمين لهنا يعاونوا يعاونوا يعاونوا برشا
1: نتمنى كل نجاح وتوفيق
0: كويس بارك الله فيك
1: ميرسي يعطيك الصحه شكرا لك باش نوصل مستمعينا الكرام في هذه الجوله الخاصه كما ذكرت مع مجموعه من الحرفيين والحرفيات المشاركات في قطاع الصناعة التقليدية في هذه الدورة الجديدة من صالون الصناعات التقليدية في باريس. نغم ثم نواصل مستمعينا الكرام في هذه الحصة الخاصة في معرض باريس الدولي للصناعات التقليدية. بعد النغم نلتقي مستمعينا الكرام.

0: باش نواصل إذن مستمعينا الكرام في هذه الجولة. كنا صديقنا سيموندر الرجيشي من منطقة رجيش السمحة في البداية المهدية. أحكينا على مشاركتكم اليوم في هذا المعرض سيمون.
1: اليوم إن شاء الله المعرض ثاني معرض فرساي. مشاركتنا كالعادة بلزور أرتيزان بلزور أرتيكل عنا برشا من وريهم الحرفة متاعنا. احنا مثلا في اختصاص المصوغ التونسي المطبوع فما طول سبيسياليتي بيان سور. الحمد لله كل عام نكونوا خير من العام اللي قبلو.
0: الان نمر الى النغم اللي وصلنا ان شاء الله الى نشرة انباء الليل نشرة العاشرة للاخبار ثم نعود بطبيعة الحال بعد نشرة انباء الليل.

0: عشرة الأخبار
1: العاشرة ليلا من إذاعة تطاوين. أهلا بكم إلى النشرة الليلية، والبداية بالعناوين. تونس تحتفل اليوم باليوم العالمي للشغل، وبالمناسبة وصدور أوامر خاصة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام. في جرجيس افتتاح أول مركز لأطفال حاملي طيف التوحد بالجهة. دوليا طهران تقدم مقترحا جديدا وواشنطن تعتبره دون المأمول. إلى تفاصيل النشرة. أحيا الشغالون اليوم عيد العمال العالمي وسط تطلعات متزايدة لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال. وعشية إحياء عيد الشغل صدرت أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية جملة من الأوامر الحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2026 2027 و2028 جهويا وتزامنا مع الاحتفال بعيد الشغل. دعا كاتب عام نقابة أعوان وإطلاع شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين مبارك السياري إلى ضرورة القطع مع التشغيل الهش وخلاص أجور أعوان الشركة لشهري مارس وأفريل.
2: ونحن نحيي هذا العيد. عنا 2300 عون وإطار في شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين اليوم 1 ماي، وما زلنا ما خلصناش في شهري، معناها شهر مارس وشهري شهر أبريل للأسف الشديد. زد على ذلك معناها الظروف المهنية القاسية جدا، لأن الشركة غير مهيئة له، لأننا ننتمو للتشغيل الهش اللي منعته الحكومة بالقانون، لكن القانون هذا ما فماش الجدية الكافية باش تطبقوا على أبناء شركة البيئة تطاوين. نتمنوا يلقوا حلول جذرية ونهائية للناس هذوما، خاصة وأنا نتحدث كما قلت على أجور وعلى معناها مصدر رزق، ونحن معناها قبيل عيد أضحى إن شاء الله مبارك على الناس كل. دونك نتمنوا أن المعاناة هذه تنتهي بالصرف الفوري والعاجل للأجور المتخلدة بذمة الشركة، والأهم من ذلك معناها تكون فما حلول جذرية ونهائية تقطع مع التشغيل الهش.
1: وفي جابس نظم اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بجابس تظاهرة عمالية يتحدث عنها كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بجابس سليم النصفي.
3: أهم حركة موجودة في العالم نعتبرها هي العمال. العمال هم رأس المال البشري، هم اللي وقف عليهم الاقتصاد العالمي كل. اليوم نحتفلوا بعيدهم من أجل حقوقهم ومكتسباتهم محافظة عليها، ومن أجل الحوار الاجتماعي اللي هو أساس كل نضالاتنا. المطلوب اليوم كون المسائل الاجتماعية كلها تصير في إطار حوار. الاتحاد العام تونسي للشغل مش آلة متاع إضرابات، بالعكس هو محاور من طراز رفيع، هو حريص على حقوق الشغالين. كما هو حريص على حقوق الشغالين، هو زاد غيور على هذا الوطن العزيز اللي تتمس منه شعره، عبارة على تمسينا احنا شخصيا.
1: إلى جرجيس انطلق اليوم بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال الملتقى الإقليمي لقيادات الأشبال للكشافة التونسية بمشاركة ما لا يقل عن 90 قائدا من ولايات الجنوب. خليل الرحمن بن أحمد قائد الملتقى الإقليمي بالجنوب لقيادات قسم الأشبال يقدم أبرز فقرات الملتقى وأهدافه.
4: الملتقى الإقليمي هذا يندرج ضمن جملة من الملتقيات اللي ينظم فيها القسم الأشبال اللي هو يعتني بالأطفال من 7 إلى 11 سنة تحت عنوان جينات الأشبال. عندنا تقريبا 90 قائد من مختلف جهات الجنوب اللي هم صفاقس، جابس، مدني، تطاوين وقبلي، جملة من الورشات اللي هي تعتني بمراجعة بعض الوثائق اللي نخدموا بها مصادرة مؤخرا على اللجنة الفنية متاع القسم اللي هي باش تساعدهم في القيام بالدور متاعهم بكفاءة. كما تشوفوا الإطار الرمزي متاع الملتقى هو جينات الأشبال، يعني أديان، يعني الحاجات هذوما لازم يكونوا مغروسين في فكرنا وفي روحنا. دونك كقيادات ميزا بوان للقيادات الكليك باش نكونوا على نفس الوتيرة، باش يعتني بنظام جودة، فما نظام جودة خاص بوحدات قسم الأشبال، دونك باش نحسنوا من جودة الأنشطة ومن جودة الفرق متاعنا. فما المشاريع زعما باش نعتنوا بشوية بالمشاريع، دونك لازم نبونا كل مفوضية وكل وحدة يكون عندها مشروع تربوي تخدم عليه. فما منصة رقمية زادة في عالم الرقم احنا، دونك لازم يكونوا كلهم موجودين داخل المنصة هذه باش نتم المتابعة متاع الوحدة متاعنا على كيف التراب الجمهورية، عدد الأشبال، الأنشطة اللي يقوموا بها، باش احنا تساعدنا كقيادة قسم ان احنا نتابعوا الأشبال الأفراد قيادات متاعنا والأنشطة متاعهم اللي قاعدين يقوموا بها للأفراد.
1: نبقى في جرجيس حين تم مساء اليوم ولأول مرة افتتاح مركز لأطفال حاملي طيف التوحد بجرجيس، خطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. أنيس بوطار مدير المركز تحدث في هذا الإطار للزميلة شعلة المجعي.
0: الفكرة عندها 3 سنين دور معنا تقول في المعتمدية على أساس بش نحلوا فرع في معتمدية جرزيس 3 سنين وإن شاء الله نجحنا السنة بتحقق الحلم. ما حلينا فرع هذا لهنا في معتمدية جرزيس في طريق بن قردان 1 كيلومتر رمبواش شكيربان طاقة الاستيعاب معناها في 30-40 صغير فهمت. المختصين عندنا مختصين قارين تربية مختصة لقرية والصغار وعندنا الإطار شبه طبي المتكون من العلاج النفسي العلاج الوظيفي وتقويم النطق إلى جانب الرياضة والركوب الخيل والسباحة والموسيقى. هذا مكسب جديد إن شاء الله للمعتمدية جرزيس وإن شاء الله نوفقوا لصغيراتنا هذا وإن شاء الله بالنجاح إن شاء الله بالتوفيق.
1: في الشأن الثقافي انطلق اليوم مهرجان فرحات يمون الدولي للمسرح بجربة في دورته 32 والذي يتواصل إلى غاية 5 مايو الجاري. كمال بنت عزايت مدير المهرجان يتحدث للزميلة لميا بنغالي.
5: انطلق اليوم مهرجان فرحات يمون للمسرح في دورته 32 كان العرض للأطفال الصباح مع عرض مسرحية خيال جميل لشركة بدعة للإنتاج والآن الكرنفال اللي يجوب شوارع المدينة كرنفال الفنون مختلف الفقرات فيه الكرنفال هذا جوانب احتفالية في الكرنفال فرق فلكلورية وفرق فرق تنشيطية دماء عملاقة وفرق نحاسية ومجورات ويتواصل المهرجان يوم غد إن شاء الله عنا عرض مسرحي للأطفال في الساعة 3 مساء كذلك عنا انطلاق التربصات والورشات 9 متاع الصباح وكذلك عنا عرض مسرحي للكهول.
1: دوليا وفي اليوم 63 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. ونقلت شبكة CBS الأمريكية عن مسؤولين باكستانيين أنهم نقلوا إلى واشنطن ردا إيرانيا معدلا على الشروط الأمريكية الأخيرة لإنهاء الحرب. وأضافت المصادر أنهم متفائلون بأن التوصل إلى اتفاق قد يكون أقرب مما كان قبل تقديم إيران ردها الجديد. وفي تطورات الملف اللبناني قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الأنذار أطلقت في رأس الناقورة بالجليل الغربي عقب رصد مسيرة من لبنان. ونقلت صحيفة هآريتس عن الجيش الصهيوني أن ضابطا وجنديا أصيبا في الجليل الأعلى بمسيرة أطلقها حزب الله واستهدفت سيارة. كما أفادت مصادر بشأن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات المنصور والغندور في قضاء بنت جبيل وزوطر الغربية بقضاء النبطية جنوب لبنان. إلى غزة أين حذرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم من وقوع كارثة إنسانية وشيكة في القطاع نتيجة خطر توقف محطة الأكسجين الوحيدة العاملة في محافظتي غزة والشمال الأمر الذي يهدد بشلل تام للمؤسسات الصحية. وقال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش إن توقف المحطة يمثل تهديدا مباشرا للمرضى الفلسطينيين داخل أقسام العناية المركزة وحديثي الولادة في الحضانات إضافة إلى المرضى المعتمدين على أجهزة التنفس الصناعي بشكل كامل. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. عيد العمال العالمي، تم إقرار هذا الاحتفال سنة 1889 أثناء اجتماع لمؤتمر النواب الاشتراكيين الدولي في العاصمة الفرنسية باريس، واحتفل به العمال عبر العالم لأول مرة في غرة ماي سنة 1890، ورافقتهم مظاهرات كبيرة عبر العالم احتفالا بما اعتبر إنجازا واعترافا بدور العمال كقوة تنفيذ وسبب رئيسي لرفاه البشرية. واختير الأول من ماي تخليدا لذكرى من سقط من العمال والقيادات العمالية التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بثمان ساعات يوميا وتحسين ظروف العمل. وقد انطلقت الاحتجاجات العمالية في مدينة شيكاغو الأمريكية بالإضراب الكبير الذي نفذه العمال يوم غرة ماي 1886 احتجاجا على طول ساعات العمل والأجور الزهيدة التي يتلقاها العمال والممارسات الاستغلالية التي يمارسها الرأسماليون على الطبقة الشغيلة. ويتم الاحتفال بغرة ماي كيوم عطلة تكريما العمال في جميع أنحاء العالم، لكن دولا عديدة تحظر تنظيم أي فعاليات بالمناسبة، منها تركيا وإندونيسيا وباكستان، فيما لا تحتفل دول أخرى تماما بالمناسبة، منها السعودية وعمان وأفغانستان وهولندا والكيان الصهيوني. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: أرضك يا بلادي.

0: في بالك تونس خضرة بتحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي.
0: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
1: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي مع خميس ببطان.

إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا على موجات إذاعة التطاوين في هذه التغطية الخاصة على موجات إذاعة التطاوين للدورة جديدة من صالون باريس الدولي للصناعات التقليدية، ومشاركة تونسية مميزة في هذا الصالون سواء من الحرفيين والحرفيات الموجودين في تونس تتنقلوا إلى باريس المشاركة في هذه التظاهرة، أو كذلك للتونسيات والتوانسة الحرفيين والحرفيات اللي مقيمات هنا في العاصمة الفرنسية باريس ولا حتى في المدن الفرنسية الأخرى. إذن مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني إن شاء الله اللي توصل إلى حدود 11 ليلا بعد بطلة الحال نشر أنباء الليل. نعود ونلتقي في هذه الحصة المباشرة من العاصمة الفرنسية باريس كما ذكرت، نغم قصير ثم ننطلق في هذا الجزء الثاني. إذن نغم قصير ثم نعود.

0: إذن بعد هذا النغم ننطلق الآن في هذا الجزء الثاني مع مجموعة من الحرفيات المميزات. البداية باش تكون مع أختنا وصديقتنا السيدة سبها.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة قطاوين اللي ديما سباق يعني في تونس وإلا حتى خارج تونس، ديما كنتم موجودين، كنتم صوت للتونسي وخاصة الجنوب. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا الكل من كامل الجمهورية. فرحانة برشا اللي شفت راديو تونسي موجود في هالتظاهرة الدولية هذه اللي موجودة في باريس. مرحبا بكم.
0: صح يا سبها، سبها انتم مختصه يظلي في برشا حاجات، وخاصه كي تشوف اليوم الصناعات التقليديه التونسيه معناتها في عمق المعرض هذا يظلي فخر بالنسبه لي.
1: طبعا هي الصناعات التقليديه هي ليدونتيتي، يعني هي تعرف الهويه نتاعنا التونسيه، ونفتخر برشا كي نشوف الصناعات التقليديه. يعني اول ما دخلت هذا يعني انا اول يوم اشارك فيه، فمعتها من دخولي نشوف الصناعات التقليديه نحس بفخر، فخر كبير، وخاصه الصناعات التقليديه اللي فيها اللمسه العصريه اللي تجذب اكثر المشتري الأوروبي عامة.
0: التونسي لأن هو الابتكار والتجديد سهام سبها مهم برشا.
1: طبعا طبعا، لا يمكن احنا التوانسة نحب نبقوا في التقليد، التقليد اللي رجعنا للزمن الجميل، فكما تكون فما اللمسة العصرية الأوروبي نجم يعني يتقبلها باللمسة العصرية طبعا ايه. فإن شاء الله إن شاء الله تظهروا هذه تتعدى كيف ما نحبه، إن شاء الله نعرفوا ببلادنا بتونس كما تشوف فما معتها في البافيون نمرو رقم 4 وين موجودة تونس، فما برشا معتها مشاركين، ونحب لا نحب نقول مش مشاركين، فما برشا الزوار يعني أوروبيين، وهذا مهم جدا إنا باش نعرفوا بتونس، وإن شاء الله يا ربي نكونوا عند حسن المسؤولية يا رب.
0: مدام سبها، بالنسبة للحرفيات والحرفيين هني المقيمين في الخارج، شنو يلزمهم باش يكونوا أكثر معناتك متواجدين، أكثر دعم يظلم؟
1: والله سؤال جدا مهم، وسبق اني تحدثت مع زميلاتي في الموضوع هذا. ماذا بينا لو كان يكون فما تأثير، خطر احنا العرضات في فرنسا يعني في الشهر عندنا اكثر من 2-3 معارض، علاش ما يكونش في تواصل مع القنصلية التونسية في فرنسا في باريس، انها تأثرنا نجتمعوا مع بعضنا يشوفوا شنو هو اللي نطلبوه، يشوفوا كيف الاشخاص اللي قاعدين ينظموا في المعارض هذه يعني تأثير وكل شيء. فعلاش لا، معناها يكونوا معارض هكا معناتها كبار كما المعارض هذه ويقدموا الهوية التونسية. فنداء للقنصلية العامة بباريس انها يعني تتواصل معنا، ونحاولوا ان الخدمة هذه نأطروها احسن.
0: صح، مدام سبا انت مبكر برشا كلمات مفاتيح قلتهم مهمين برشا مدام سبا. صحيح هي ناس تشتغل وتسترزق من الحرفة هذه وهذه مهم، ولكن انكم انتم تمثلوا الهوية التونسية وتعرفوا بالهوية التونسية

0: يتعرفوا على الهوية التونسية ويشروا اللبسة متاعنا التونسية. فمعتها بالحق خميس أخويا نداء للقنصلية العامة بفرنسا ولا البعثات الدبلوماسية إنها تتواصل معنا، على خاطر رانا في الشهر عندنا أكثر من 2 إلى 3 معارض، معارض كبار يعني، وعندنا أشخاص كما شفت الأخت سامة دبيلي يعني باش تعمل معرض كبير برشا إن شاء الله اليوم 16 ماي، سبقوني عملتها سنة الفارطة في شهر جوان، وكان فعلا الهوية التونسية بالطبع التونسي، العشة التونسية متاعنا متاع الجنوب والجو التونسي وكل شيء. فمثلا نداء للقنصلية التونسية العامة بباريس انها تكون حاضرة، ولو معتها سيادتك إذاعة تطاوين ولا معتها إذاعة أخرى يكونوا موجودين، وهكا معتها نعرفوا بتونس أكثر يعني اليد في اليد، باش نحاولوا أن نعرفوا بتونس أكثر في فرنسا وفي أوروبا عامة.
1: في نقطة أخرى زاد ركزت فيها برشا مدام سبها، أنا نشوف ونشوف هذا تو في المعرض في الرواق الخاص بتونس، برشا بصراحة الناس تحب تكتشف وتتحدث، مش تتفرج وتتعدى. شوفوا
0: كيف كيف شفت معتها قاعدين معتها يناقشوا اللبسة تطول اللي قاعدين نشوفها معتها اللبسة التونسية، قاعدين يناقشوا شنو هو القماش، كيفاش معتها صنعت اللي هي صنعت باليد، وقتاش نلبسوها، فما لبسة نلبسوها في أول نهار في العرس ثاني نهار، يعني قاعدين نعرفوا حتى بالعادات والتقاليد متاع اللبسة متاعنا وقتاش تتعمل.
1: صح ما شاء الله عليك، بارك الله عليك مدام سبا، اتمنوا لك النجاح.
0: شكرا بارك الله فيك، شرف برشا بمرورك خميس، وان شاء الله نشوفوك ان شاء الله في تظاهرات اخرى ان شاء الله.
1: بارك الله فيك، باش نواصلوا ما شاء الله، باش نواصلوا في هذه الجوله الخاصه ب مرحبا بك. نتعرف عليك انت اليوم جيت للمعرض، شنو رايك
2: المعرض؟ المعرض احنا نعمله في الالكتريسيتي هنا مع مسي مصباح مغاد، صافي لونطون نعمله عندنا صافي بانطون هنا.
1: يقول لك تشوف المشاركة التونسية هذه حاجة أخرى بالنسبة لك؟
2: والله التوانسة ديما نفرحوا بهم، من كل تونس البلد العربي كلنا نفرحوا بهم، ما عندنا حتى مشكلة مع حتى بلاد.
1: توك يستحقوا الحرفيين والحرفيات هي خدمة، خدمة حماس أكثر وخدمة
2: خدمة أكثر من ضمير، ويعرفونا هنا طفل أنتو نخدمونا مش معتها أول مرة.
1: صح بارك الله فيك، ما تعرفناش عليك.
2: الشيبي بن عبد السلام سالم.
1: مرحبا بك،
2: عايشك تحية للبلاد وربي عينك سيخ ميسي.
1: بارك الله فيك، كنت واصل بهذه التغطية الخاصة بعد ما كنا مع مدام سبها، باش نمشيو إلى نرجع مرة أخرى للمهدية مع واحدة من الحرفية المميزات في هذه المشاركة. مرحبا بك.
3: عسلامة إذا تتوين. أنا أول مرة نشارك في لافواغ دو باري. بون فرحان
1: عارفه ليك قبل وبعد
3: عايشكم. فوالا يعني انا نحب نحكي علي، انا بون تونسيه عايشه في فرنسا كوميرسون دوبي 22 عام، حبيت نجرب نتعرف على الدومين هذا و سي با مال يعني، هكا ترى برشا عباد ديفيرون دو توت اوريجين، توانسة، ديز الجيريان، ديز افريكان، ديز فرنسي، يعني هذيك نحبوا نعرفهم على السبيسياليتي نتاعنا، دونك نوتر سافوار فير، سا في بليزير.
1: خاصة أن الصنعة التقليدية التونسية مميزة.
3: أي هذه مطلوبة برشا، إي أون أونفي يعني نحبوا نعرفوا على العباد، خاطر العباد ما يعرفوهاش، وهكا تو بلان دو كولور إي دو بايات، يعني الواحد ينجم يفسر لهم شنو هو اللبسة التقليدية التونسية.
1: اللي شفناهم اللي يمروا بالمعارض بالستون هذا التونسي مش يتفرج ويمشي ياكو، تحس يستفسر يحب يفهم شنو هي الحكايه
3: اكزاكتومون، شنو التراديسيون نتاعنا، وقتاش نلبسوهم، كيفاش الخدمه مخدومه بالليد، يعني التريزه مخدومه بالليد، هذا الكل يلزم نفسروهم لهم. و لا كولتور راهو سي ان انريشيسمون بيرسونيل، يعني فوالا عباد تتعرف على لا كولتور دو ديفيرون باي، سي ان بيل رونكونتر كومين لا فوار دو باري.
1: هو الأكثر من هذايا كي يجوا الحرفيين والحرفيات من تونس حاجة باية، ولكن زاد برشا حرفيات وحرفيين مقيمين لهنا وعندهم برشا حرفة برشا صنعة، شو يلزمهم باش يتطوروا أكثر؟
3: يلزم نكبروا رواحنا، يلزم نسامبوز كومبليتمون، يعني مازلنا ماناش برشا معروفين، مي إن شاء الله بإذن الله on le sera encore plus.
1: صح شكرا لك مدام، باش نواصل في هذه الجوله، يعني باش نواصل في هذه الجوله في معرض باريس في الحقيقه للصناعات التقليديه، نغم قصير ثم نرجع

0: إذا بعد هذا النغم باش نواصل مستمعينا الكرام في إذاعة تطاوين مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس على هاللمة التونسية الحلوة السمحة بكل تخصصاتها الحرفية التقليدية. معنا أحد المشاركين، خل تعرف عليك.
1: مرحبا عايش، مرحبا بكم. حواس سعيد، نعملوا التسكي ماكلة تونسية في الفوار دو باري. هذه اشتراك الثالث، مشاركة ثالثة في الفوار دو باري، والدوموند تبارك الله موجودة. الانجريديون كل يجيو من تونس، نتاعنا احنا ما ناخذوش سور بلاس، كل شيء يجي من تونس. دونك فما ديفيرونس كبيرة في الجو وفي كل شيء، معناها كأنك روحت لتونس. فهمت الكل عندنا الباراكوسكوس، فهم الكوسكسي، وعندنا الساندويتش التونيزيان اللي هو مطلوب برشا لهنا، والكسكروت الكابتاجي بيان سور.
0: سعيد جبتوهم تونس لهنا،
1: جبنا لهم تونس لهنا. دونك مش كيما يمشيوا هنا الريستورون تونيزيان يشريوا السلعة نتاعهم من فرنسا، مش كيفنا احنا. احنا نجيبوا كل شيء من تونس، دونك كاينه روح للبلاد وفهمتوا وعمل كسكروت تونسي. فوالا
0: الصناعات التقليديه اليوم نحكيوها في المعرض هذا الخاص بالصناعات التقليديه. الصناعات التقليديه مش كان الباس، مش كان حرف اخرى، لكن زاد حتى الغذاء هو راه صناعه تقليديه توري قيمه البلاد وتراث
1: ماكلتنا التقليديه بيان سور. وعندنا الحلو التونسي نتاعنا، وعندنا كل شيء، وان بلوس هو كله اكسبيريونس. معني باش تكمل الاكسبيريونس لازم تشوف تشري سوفونير نتاع تونس، تشري فهمتوا تاكل حاجه تونسيه، وتشري لبسه تونسيه، كله يتبع بعضه. فهمت باش تكون الاكسبيريونس كامله من اولها لاخرها.
0: حكينا شويه على الاقبال، يظل فما اقبال كبير على المعرض، حتى التوانسه مشاركه نتاعهم صراحه باهي، الموقع مستحم يدل بي، وهذا يدل على قيمة العمل اللي تخدم معنا.
1: وي احنا ديما موجودين في الواجهة، في اللونتري حاطينا القبال قوي برشا، كبير برشا بالنسبة للتوانسة وغير التوانسة. وكل عام نشوفوا وجوه جديدة، وجوه ترجع لنا، فهمت؟ فما ناس يرجعونا، فما وجوه جديدة زادة، فهمت؟ وكل عام يزيدوا عنها الاسترانجي والفرنسيس، معناها يزيدوا يقتنعوا بالبرودوي التونسي، فهمت؟ ويرجعوا لك من العام اللي بعد ويجيوا يحكيوا لنا على الاكسبيريونس تاع الفيزيت نتاعهم في تونس زاده، فهمت؟ خاطر بامال دو جون اللي يمشيو لتونس ديجا توريست، وكي يجيو لهون يقول لك واو سي فريمون كاين مشينا لتونس مره اخرى، فهمت؟ دونك هذاك هو الاكسبيريونس والامبريسيون اللي نحبوا نعطيوها كل ما يجيونا اللي نحنا، فهمت؟ البافيون التونسي باش هكاكا تبدا معناها الاكسبيريونس كامله، كانه عملوا فيزيت لتونس، فهمت؟ بالطياره.
0: صح، النقطه هذه مهمه تحدثت عليها سي سعيد، اللي شفناه الزوار نتاعنا المعرض وحتى في الصالون نتاعكم انتم، ما همش ياخذوا وكاو، يحب يستفسر، يحب يفهم.
1: اي اللي يجي يقف تبارك الله، معناها ساعات نبداو مع الناس باش نحكيو معاهم، يبدا صف مي وقت يبدا عندنا وقت نفسروا، خاطر هما يبداو جايين عندهم على الاقل 10 سؤالات، فهمت؟ يسالك هذيك كيفاش، هذيك كيفاش، تفسر له. ساعات في تونس ما لقاش الوقت باش يستفسر على كل شيء، دونك هنا فريمون ياخذ وقته ويستفسر وتعطيه ويفهم اكثر البرودوي نتاعنا، باش المره الجايه حتى كي يمشي لتونس يمشي فاهم كل شيء، فهمت؟ دونك سي تري امبورطون باش نكونوا عندنا المعلومات الكامله على البرودوي التونسي بتاعنا. وان شاء الله معناها الفوار مش كان باريس، عندنا ديجون، عندنا مارسي، فهمت؟ والكلهم القبال نتاعهم كبير تبارك الله، فهمت؟ والبرودوي نتاعنا التونسي مطلوب بصفه عامه، مطلوب.
0: صح، شكرا لك سي سعيد حواس، منو كل النجاح والتوفيق.
1: بارك الله فيك سيدي، ومرحبا بك بالزياره هذه، وان شاء الله نشوفوكم ديما في كل مناسبه نشوفوكم موجودين.
0: صح سي سعيد، نتمنى لك النجاح والتوفيق باش نواصل في هذه الجوله. بطبيعه الحال نتحدثوا على مشاركات متعدده تونسيه بعد ما كنا مع سي سعيد، باش وين باش نمشوا الان؟ تو انت عارف
2: تو باش نمشيو للحلويات التقليديه من زغوان، نخدموا توسكي حاجات تقليديه تمثل البلاد، نحاولوا نعطيو وجهه مزيانه، نحاولوا نعرفوا بالمنتوج نتاعنا التونسي الاصيل، نجيبوه في احلى صوره، باش نكونوا نمثلوا بلادنا والجالية التونسية اللي موجودة لهنا زادة باش تلقى الحاجة التقليدية البنينة اللي هي ترجعهم للأصل متاعهم، ترجعهم للتاريخ متاعهم، ترجعهم لبلادهم، تشممهم ريحة بلادهم لهنا، يحسوا رواحهم وأنهم في تونس، جو تونسي، عائلة تونسية. نحاولوا نوفروا لهم لو ماكسيموم بوسيبل، نحاولوا نعرفوا للأجانب بالمنتوج متاعنا التاريخي والتقليدي التونسي، نحاولوا نعرفوهم بالمنتوجات متاعنا باش على الأقل كي يجي الزائر لتونس تكون عنده فكرة واضحة وشفافية والمعلومة كاملة عنده على توسكي برودوي أرتيزانا. نحاولوا نكونوا المرآة المزيانة متاع بلادنا.
0: الحلويات المشاركين بها رايحة وهيلة بالنسبة للزغوان، للزغوان.
2: نو مش بالريحة الزغوانية، بالريحة التونسية، بالريحة التونسية، لأنه الريحة متاعنا تعرف اللي النسمة التونسية كي تهب مظهر لي مغنين عليها من قبل، ليدي زويني مغني عليها النسمة التونسية.
0: يعطيك الصحة، أتمنى لك النجاح.
2: هي رائحة من روائح الزغوان.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك. عايش باش نواصلوا الجولة هذه مع واحدة من المشاركات، خلينا نتعرف عليك.
3: السلام، سامي الخمسي من زغوين، مشاركة في معرض الفوار دي باري بمنتوجي الحلويات التقليدية، الكعك الورق الزغويني الأصيل اللي بالنسري، عنا البقلاوة الزغوانية، عنا الحلوم تاع تونس الكل موجود لهنا التقليدي، التوسكي التقليدي
0: كلهم تونس،
3: جبنا لهم تونس لنا، مرحبا بيهم وشرفونا وينورونا.
0: أكيد عملت حتى جولة أنت في المعرض، يظل كي تشوف معناتك المشاركة التونسية معناتك واحد يعتز.
3: يعتز يعتز، الخيين الكل هم مشاركين، اجتهدوا مشاركين لنا منتوجات رفيعة جدا. نرحبوا بالزوار كل من أي جنسية، توانسة، مغاربة، الجزائر، ليبيا، المغرب العربي الكل، والاخوان الفرنسيس والجنسيات الكل، مرحبا بهم الكل في المعرض، شرفونا.
0: مدام اللي تعرضوا المعروضات هذه التونسية ماهيش فقط هي صنعة غذائية، لكن هي هوية تونسية.
3: هوية تونسية نحبوا نعرفوا بها، نحبوا نعرفوا بالمنتوج التونسي. أنا والوخيين كنا جينا باش نعرفوا بالمنتوج التونسي، وذاك البيت متاعنا، معناها الغاية متاعنا كنا نعرفوا بالمنتوج التونسي للدول الكل. نعملوا في الفوار باريس، ميلانو، في دول العالم الكل، في أي معرض، في أي فوار تلقانا موجودين.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك، نتمنى لك النجاح، كان عندك تحب حاجة.
3: مرحبا بالناس الكل، زورونا، موجودين في هول كات حتى 11 مي.
0: المزين البابيون تاعكم بالعلم التونسي،
3: العلم التونسي ديما هو الموجود، ديما العلم التونسي، احنا ذيك يمثلنا الهوية متاعنا اللي احنا توينسة، بس عرفني تونسية بالعلم.
0: صح، اتمنى لك النجاح والتوفيق، شكرا لك، باش نواصل عاشق، باش نواصل مستمعينا الكرام في هذه الجولة، نغم قصير اخر ثم نعود فيما تبقى من حصتنا الليلة مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس في متابعة من مجموعة من هذه الزوار للمعرض. مرحبا بك، برشا زوار، برشا زوار حاضرين من التوانسة اللي موجودين في باريس ويتحدثوا بطبيعة الحال عن هذه المشاركة التونسية بطبيعة الحال في باريس في صالون الصناعات التقليدية بحرفيين وحرفيات تونسيات في هذا الفضاء. إذن نغم ثم نعود مستمعينا الكرام.

0: إذن بعد هذا نغبش نواصل مستمعينا الكرام في هذه الحصة كما ذكرت لمتابعة أجواء المشاركة التونسية في هذا المعرض المميز في الحقيقة في في في باريس. باش نواصل في هذه الجولة مع أخونا وصديقنا سي فريد بن عمار. في كلمتين سي فريد احكينا على مشاركة.
1: والله المعرض هذا مش أول مرة نجيو، يعني ما شاء الله احنا معروفين هنا كل عام نجيو ونقدموا المنتوج التونسي، واحنا من الوطن القبلي من خصيصا من ولاية نابل. نخدمكم كما تشوف الموزايك دو فير اللي هو البلار جويد، يعني يتلصق ياخو برشا وقت، وكما تشوف استقبال طيب ما شاء الله. فهمتني، عندنا زملائنا عندهم زاد برشا، عندنا برشا حرفيين يجيو معنا اختصاص لوح مثلا وليزيبيس الفحات، وعندنا الفخار والنحاس وما شاء الله تعرف اللي تونس يعني كبيره برشا في الحرف اليدويه، وهذا يعني يحبوه برشا يعني لجانب الموزايك دو فير هذايا فيها يعني قطايع كبار ياسر ما ينجموش الحريف يهز معها من تونس. كي نجيو بها نعرضوها لهنا يعني سي تري فاسيل، يجي يحطها في السياره نتاعو ويقوها وفرحان ويعاود يرجعوا لنا كل عام، وكما تشوف يعني نشرفوا تونس.
0: يا سي فريد مش مجرد مشاركة معناتك فقط، هي رقم انتم تحملوا هوية تونسية جبتوها للعالم وريتوها للعالم.
1: أكيد احنا نحملوا هوية تونسية كما تشوف، يعني يجيو حتى زوار من بلدان أخرين لهنا يسكنوا مقيمين في باريس، وعندنا جالية تونسية زادة في باريس لهنا برشا ما شاء الله، سيرتو من الجنوب التونسي زادة، عندنا من جربة، عندنا من تطاوين، عندنا من جرجيس برشا زادة ما شاء الله، يجيو كل عام وياخذوا من عنا وفرحانين ونعملوا امبيونس مع بعضنا في اللقاء هذا كما تشوفوا.
0: ولكن هي كذلك راهي مورد رزق صحيح البرشاناج، ولكن فرصه زادتهم برشا حرفيين موجودين هنا نجموا تعملوا معهم علاقات تعاون اتفاقيات وتوقفوا مع بعضهم حتى تقدموا منتوج تونسي مميز وتنافسوا برشا الناس اللي مشات.
1: اكيد احنا نعملوا عديد المعارض، يعني كما تشوف هنا في باريس، بعد باريس نمشوا لبوردو، بعد بوردو نمشوا لستراسبورغ، نخدموا ليون، نخدموا مرسي، يعني عنا برشا حباب يعني في كامل فرنسا يعني ما شاء الله.
0: مش مصري إذن مستمعين الكرام في هذه الجولة الخاصة على موجات إذاعة تطاوين في مشاركة تونسية مميزة، ولكن كذلك مشاركة جنوبية من جزيرة جربة ولاية مدني مدني بشكل عام. يظل المشاركة هذه مميزة، حكينا عن المشاركة.
2: مرحبا بك سي خميس، تفاجأت بحضورك ما شاء الله عليك، تتبع فينا في كل مناسبة. مبروكة زجروبة حرفية في الخياطة الرفيعة وفن الموضة التقليدي. حبيت المرة دي نشارك معنا في المعرض باريس الدولي، وكانت لنا مشاركة مميزة، مع العلم أني المرأة الوحيدة اللي جيت من تونس مع مجموعة من زملائي حرفيين في كل المجالات. أنا فرحانة برشا لأني نوصل باش نشارك في المعرض هذايا، وهذا بدعم السلطات المحلية والجهوية والوطنية.
0: السيدة مبروكة، يظهر لي جبتي جربة ولاية مدين الكل في المعرض.
2: والله كل معناه اللباس التقليدي متاع جهتنا كله موجود حاليا في معرض باريس الدولي.
0: كله مبروكة الزجربة، ونقوله رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بولاية مدين، مش كان الصنعة متاعك، مش كان المنتوجات متاعك، حتى منتوجات زميلاتك وزملائك يحبوا يجوا معك تأخوهم وتتعرف فيه.
2: إن شاء الله. والله أنا الحقيقة مشاركتي هذه فردية، معناها مشاركة المنتوج متاعي، لأنه مش بسهل أنه يكون بعض المنتوجات لازم تكون عندها المواصفات الدولية، وكما تعرف لي احنا تبعين الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية مع سيد رئيس الجامعة، اللي هما ينتقيوا معناها الدوسيات تتقدم وينتقيوا أجود المنتوج ويشاركوا.
0: حكينا على مشاركتك انت، خلينا نتعرف على
2: نوريك في اختصاص الخياطة الرفيعة وفن الموضة التقليدي، أكفات جبيب البلوزة الجربية الليزونسومبل، معناها أنا كل فئات الشبابية معناها كلهم مصنفين في المنتوج متاعي، معناها تلقى لبسة للمرأة الكبيرة ولبسة للشابة اللي هي باش تتزوج ولبسة للبنيات اللي هما شباب مازال.
0: هو سيدة مبروكة، السيدة مبروكة هو مميزك هو ديما الابتكار ولا التجديد؟
2: الابتكار والتجديد، لان ساعات قطعه تضرب لك على نطاق وطنك كي يشوفوها، خاطر راهو بكم انتوما، رانا نجموا اللي خاطر انتوما بيتكم تعملونا ببليسيتي وتعملونا وتحكي يحكيوا علينا وتعريف. وانا من راديو هذا اللي يسمعوا فيه كل اللي عندهم معناها الناس موجودين في باريس يبعثوهم للمعرض هذا، فما توانسة راهم عندهم منتوج خارق للعادة ويشجعونا. وإحنا نقولوا لهم لولا أنتم ما كنا بدأنا، إذا كان مش هما يشجعوا فينا في كل مناسبات على محلي ولا جهوي ولا وطني ولا دولي، راهم نجموش نوصل للمرحلة اللي وصلنا لها اليوم.
0: ما دمنا نحكي في إذاعة تطاوين وانت تمثل الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية في ولاية للخياطة الرافل وعضو المكتب التنفيذي، سيدة مبروكة برشا زادة حرفيات وحرفيين توانسة مقيمين هنا، كيفاش نجموا أنتم توقفوا معهم وتعاونوا وتعملوا زادة اتفاقية شهرك؟
2: أنا السنة معنا مع الجامعة الوطنية اتصلوا بي زميلاتي اللي كنا نشاركوا معهم في أنا نشارك معهم في معرض لمة الأحباب، تعرفت على برشا توانسة مقيمين وخبيت لهم هذوما كلهم الجناح هذا فيه 18 متر 18 متر كاري وقسمناها شوية شوية وتنجم تشوفوا سي اللي هما الأخت نايلة بيد هذه اللي معايا هي مقيمة بباريس، الأخوات زاد هذوما من جرجيس هذوما الزوز وشاركوا معنا، ومعنا تصور أنت 18 متر مقسم سيركتات وتنجم تزور واللي أعطيناهم كل واحد يشاركوا معنا وكل وين نحطهم كل الموجودين وعندهم صنعة في باريس يتصلوا بنا في الاتحاد صناعة وتجارة والصناعات التقليدية، احنا ننظموا لهم معارض البرة ويشريوه معناها أرخص برشا من اللي يشريوه من هنا.
0: وضع السيدة هذه قالت عندها صنعة هبل، يقول لي مش معدها، قالت لك صنعة
2: هبل اللي يعرفوا معناها ريت المنتوج يعرفوه شنو أي صنعة معناها بالحق معناها صنعتنا التونسية راهي ضاربة على نطاق دولي حقا للحق معناها.
0: صح سيدة مبروكة باش نفهم مدام نايلة
2: هذوما النساء اللي معانا من جرجيس مشاركين معايا، هذوما اللي قلت لك قسمت لهم الاذاعه الوطنيه نتاع التطاوين، جاتنا لحقتنا وقاعده تسجل معانا، هذوما من الاخت هي من التطاوين، الاخوات هذوما من جرجيس والاخت من غادي من جرجيس، معناها جهوي جهوي جهوي ولايه مدنين وولايه التطاوين.
0: خليك مبروك يعطيك الصحه، خلي تعرف عليه، مرحبا بك.
3: شك عواطف معك
0: مدام عواطف، انت مقيمه لهنا في باريس؟
3: مقيمه في باريس
0: اختصاص.
3: واحنا بياس نجيبو فين بياس نيك من الكويت، موديل كويتي
0: يعني تقليدية وتوروها لبرشا توانسة.
3: بالضبط اي كل المعرض هذا فور دي باري معروف، يجوه من كل الاشياء الجهات.
0: يعطيك صحة مدام، نتعرف عليك أكثر. خليني نتعرف عليك.
4: عسلامة ليلى، مدي مراتي آسيا، عندي نخدم على دبي وعلى الكويت وتركيا.
0: مدام إيه، لكن فما بس صناعات تقليدية تونسية.
4: تونسية هي صناعة تقليدية تونسية، نخدم معهم زادا نجيبوا في السلعة تونسية نخدم بها في باريس وفرحانين الناس كل بتونس ونجيبوا من بلايس كل من تونس من الكويت من دبي من يحبوها يعني الصناعة ديما تقليدية متاع تونس ديما مشهورة في كل بلاد يعني
0: ديما هي
4: الأفضل ديما سبحان الله.
0: ان شاء الله موفق اي قدم انا سيد مبروك.
4: الاخت هذه تصنع في الاكسسوار وتخلق وترسم على كل ما هي فولار بال معناها ترسم عليهم حاجات وتخرج.
0: هذه تو تحكي لنا عليها، خلينا نتعرف.
5: سلام على السلامه، لاباس ان شاء الله بخير. اني بوثينه فرعا بي اف شيك من جرجيس. ناخذ
0: الاختصاص
5: نتاعنا بون نخدموا يعني حتى لغاب وكل شيء، ونخدموا الاكسسوارات هذا نتاع تونس، الخلال والشرموق متاعنا، الفرادي متاع جرجيس، الكابوس والمساك متاع الباس متاع عرايسنا متاع تقاليدنا، ونخدموا حاجات زادة من بلايص أخرى.
0: ومدام ألفة ومدام بوثينة، الصنعة التقليدية هذه راهي ماهيش كان في تونس، راه فما برشا حرفيات وحرفيين مقيمين لي.
5: ايه فما ايه بالطبيعة ايه فما احنا لمة الأحباب
2: حرفية أنا شاركت معهم في الماضي، وعندنا معرض حد آخر نهار 16 و17 ماي بينتو معناها، وإن شاء الله باش يكونوا فيه حرفيين من تونس ومن باريس.
0: هذه مسمينا الكرام، راهي درجة خاصة، درجة معناتها مباشرة. أعطيك الصحة سيدة بوثينة، نتمنوا لك النجاح والتوفيق في الجولة اللي الآن باش تقوم. مرحبا بك، يعطيك الصحة. مرحبا بك.
2: مشاركة معناها هي ذات حرفية زميلتي في نفس الدومين. تفضلي مدام حبيبه.
6: مرحبا بكم انيده لاندرغول، دونك في من تونسيه الاصل، عن جو سوي سيليس دي مود، وعدت عروض غازيه في كل العالم، في روسيا، في اسبانيا، في ايطاليا، في مصر، في كندا، في برشا بلدان معناتها نسيتها، وهي باسم تونس بيان سور. تونس هي تونس.
0: برشا حرفيات بصراحه موجودين هنا في باريس ولا في برشا بلدان، انتم عندكم دور كبير باش تحرفوا بهم، وهذا مهم برشا.
6: اي مهم برشا، احنا ماذا بينا نعرفوا بهم شكون هو اللي لازم كي كيما احنا الاسوسياسيون هي اللي تهتم بالشيء هذا، واحنا نبادروا باش نعرفوهم ونعرفوهم اكثر. فهمت؟
2: الوطنيه للصناعات التقليديه باش نبقوا نخدموا ديما على المنوال هذا من داخل تونس ومن خارجها. والأخت بالذات هي عبرت على عجبتها ياسر الفكرة، وبش مستقبلا بش نظموا احنا معارض حتى كان تكون صغيرة داخل باريس.
0: يا فساعة سيدة مبروكة، ايش تحب تقول فيني على المعرض ذا وانتي كحرفية كمختصة في التصاميم والكل؟
6: انا مش اول مرة نشارك في معرض باريس، دونك من 2006 واني نشارك فيه، وقفت 2014 خاطر التهيت بالديفيلي انترناسيونال وكل شيء. مي افيك مبروكه هي اللي شجعتني وشاركت باقي مره اخرى ستاني. شو نقول لهم؟ فريمو معناتها ايدي سمحه برشا وفكره هايله للتجار والحرفيين وكل، معناتها هذه حاجه احنا نبريزون تونس، تونس الخضراء. الشرف لنا، وتحيه تونس وتحيه تونس وتحيه تونس.
0: صح، يظل بأفضل الكلمات هذين إن هي وحشتنا الليلة، ولكن باش نخلي كلمة الختام لسيدة مبروك كزاقروبة ومدام سبها زادة قالت برشا مساج بقى، قلت برشا كلام سمحة مدام سبها. مبروك، شنو في نهاية المطاف على هالتظاهرات هذه؟ ما هي إلا إضافات كبيرة أكيد
2: نسمع. هي إضافات كبيرة لنا احنا كحرفيين وكل ما هم موجودين معنا، لكن الحاجة الوحيدة اللي نحبها باش الزملاء اللي دخل تونس ودخل ولايتي يوصلوا للمرحلة هذه باش يشاركوا في معارض دولية، يمشيوا ويسعيوا ويخسروا مثالس ويدفعوا ويدافعوا، من بعد راهو تاخذ معناها نقولوا احنا ادفع باش تصور. فهمت؟ راهو مردودة كبير برشا ويعمل علاقات كبيرة. مثالس تخسر 20 و 30 و 40 مليون، أمارات 30 ولا 40 مليون يدوكم يجيبولك في تعمل كونتاكت وتبدأ داخل تونس وسلعتك قاعدة تخرج وأمورك تدخل في الرجيم ريال وتبدأ تخدم على روحك بالكود متاعك بوراقك بدنتك الكل. هذيك هي العالمية اللي تحب تبدأ مشهورة وتمشي للعالمية، لازمها تنظم الدوسي بتاعها وتخدم صنعة بالقدا وفي النسيان بيه توصل للي تحب عليه. وإن شاء الله يا ربي زملائي كلهم يوصلوا على يمشيوا على المنوال متاعي. راني 30 سنة من العطاب باش وصلت للبلاصة دي.
0: الساعة سيدة مبروك، هذول اللي كنت تحكي فيه مدام سبها بزميتها، هذا هو المشق اللي متاع.
7: باش نعقب على السيدة مبروكة، متفاهمة معها في نفس الشيء. سيدة مبروكة تتكلم باسم الحرفيين الموجودين في تونس، وأنا أتكلم باسم الحرفيين الموجودين في فرنسا، خاطر
8: موجز الأخبار
9: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. احتفلت تونس اليوم بعيد العمالة العالمية وسط تطلعات متزايدة لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال. وعشية أحياء عيد الشغل صدرت أمس برادة رسمية للجمهورية التونسية جملة من الأوامر الحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 26 و2000 27 و2000 28 و2000. انطلق اليوم بمركز الاستياف والترفيه الأطفال بجرجيس الملتقى الإقليمي لقيادات الأشبال للكشافة التونسية بمشاركة ما لا يقل عن 90 قائدا من ولايات الجنوب. تم مساء اليوم افتتاح مركز الأطفال حاملية طيف التوحد بجرجيس، وهي خطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. انطلقت اليوم بمنطقة أم التمر من معتمدية مدنينة الشمالية فعاليات الدورة 14 لمهرجان الجاز وتتواصل على امتداد 3 أيام. وفي جربة انطلق اليوم مهرجان فرحات يمون الدولي للمسرح في دورته 32 والذي يتواصل إلى غاية 5 من مايو الجارية. في العالم أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين الأمريكيين اليوم أن الحرب على إيران قد انتهت. يأتي ذلك تزامنا مع مرور 60 يوما على بدء العملية العسكرية ضد إيران التي شنت دون موافقة الكونغرس. صرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي سيبقي خياراته مفتوحة لحماية مصالحه إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات تتعارض مع البيان المشترك الموقع بين الجانبين العام الماضي بشأن اتفاقية التجارة المتبادلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنرني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافين.
3: مع كوكب الشرق. مع تحيات فاتن الرحموني.

إذاعة تطوير.

إدارة تطوير.

هذا جماعه.

0: تحيات فاتن الرحموني. موجز الأخبار.
1: منتصف الليل من إذاعة تتوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلق أمس بمركز الاستياف والترفيه الأطفال بجرجيس الملتقى الإقليمي لقيادات الأشبال للكشافة التونسية بمشاركة ما لا يقل عن 90 قائدا من ولايات الجنوب. تم أمس افتتاح مركز الأطفال حاملية طيف التوحد بجرجيس، وهي خطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. انطلقت أمس بتتوين التظاهرة الثقافية والسياحية لما التراث ورغمة في دورتها 13، وتتضمن جملة من الفقرات والأنشطة والندوات الفكرية. في جربة انطلق أمس مهرجان فرحة يمون الدولية للمسرح في دورته 32، ويتوصل إلى غاية 5 مايو الجارية. في العالم، كشفت الأمم المتحدة عن توسيع الكيان الصهيوني احتلاله لقطاع غزة عبر إنشاء الخط البرتقالي داخل الخط الأصفر، على خلاف ما نص عليه اتفاق وقف أطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي. أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين الأمريكيين أن الحرب على إيران قد انتهت، يأتي ذلك تزامنا مع مرور 60 يوما على بدء العملية العسكرية ضد إيران التي شنت دون موافقة الكونغرس. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نواصل من خلالها البحث والتوثيق لشهيد الوطن محمد صالح الدغباجي، وأستضيف لكم للمرة الثانية الأستاذ عمار أجمعي.

0: حتى عروق
1: أستاذ عمار جماعي، مرحبا بك والشكر على قبولك الاستضافة. نواصل للمرة الثانية الحديث حول الشهيد البطل محمد صالح الدغباجي الذي كان سيرته ملهمة للكثير من الشعراء والأدباء والفنانين والموسيقيين والمسرحيين. وتوقفنا في المرة السابقة في قصيدة الخمسة اللي لحقوا بجرة وملك الموتراج.
2: نجدد في حلقتنا الثانية التحية إلى مستمعي ومستمعات إذاعة التطوين الأكرمين والكريمات، وأجدد طبعا التحية إلى سيد مولاي حارس الذاكرة الوطنية السيد الظاهر موسى. توقفنا فيما مضى من أمر حديثنا عند قصيدة متصلة بواقعة أو واقعة متصلة بقصيدة، ولعل أهمية هذه القصيدة هي أنها أرخت لذلك اللحظة التي استعاد بواسطتها الناس كل سيرة البطل محمد الدغباجي. الواقعة كما هو معلوم هي آخر وقائع الدغباجي في بر تونس. وإذا كان حصار حصن ذهيبة كان هو المنطلق الأساسي في انطلاق الدغباجي في ثورته المباركة، فإن واقعة الجلبانية هي التي أغلقت تقريبا قوس محمد الدغباجي في بر تونس إلى أن وصل إلى ليبيا. القصيدة كما تعلمون هي أغنية شعبية خرج بها المطرب الشعبي المعروف إسماعيل الحطاب، وحولت القصيدة البطل إلى بطل أسطوري وبطل شعبي. والشعوب بطبعها تتعلق بالرموز، تتعلق بالأبطال، تتعلق بأولئك الذين يحملون صفة النبل والشجاعة والإقدام والإيثار، وتقريبا تجمعت هذه الصفات في بطلنا محمد الدغباجي. كما قلت هذه القصيدة هي التي كانت والأغنية في الأصل التي انتشرت بشكل كبير جدا في الإذاعات وفي مسامع الناس وفي أعراسهم وفي مناسباتهم. وليس هذه القصيدة فقط، بل القصائد كانت متواترة والقصائد كانت تؤرخ إلى وقع أخرى للدغباجي، وخاصة أكثر ما كتب الشعراء هو في حادثة إعدامه الذي سنأتي عليها في قادم الكلام. أحداثا الجلبانية كانت ملاحقة جادة لمحمد الدغباجي ورفاقه، مبروك الدروبة، الطيف جماعي، وعمر كريت الحمدي، ورابعهم هو محمد الدغباجي. كانت ملاحقة جادة وظفروا بهم في خبط واد، وانتقلوا إلى مرتفع صغير، حموا نفسهم حين باغته الخيل. وكانت الكلمة المعروفة التي أصبح الناس يرددونها والتي جعلت من الكلاني أحد المذكورين في قصيدة الخمس اللي قصوا في جرة، أن وصل بهم وصلت بهم ملاحقة إلى حدود يعني بر مدنين وهم من مطمطة، فقال لهم الكلاني أن نعود إلى مكاننا، ولم يعد الأمر ممكنا ترابيا، لن نعد نحن لا ننتمي إلى تراب مدنين، ولهذا الأفضل أن نعود وأن نترك الملاحقة. ولكن أحد رفاقه استفزه بقول معروف، يعني قال هذا مشي معناها الهيد في زباب المطمطة، يعني يهزأ منه أنه فارس في غير صورة الفارس. فاستفزت هذه الكلمة الكلاني، وقرر هو ورفاقه أن يوصلوا مطاردة الثوار الأربعة، وقد علموا أن الدغباجي مجروح وأن الملاحقة ممكنة وأن القبض عليه ممكنة. طبعا علينا أن نتخيل في ذلك الوقت أن القبض على مطلوب أول اسم محمد الدغباجي يعني ارتقاء في الرتبة العسكرية، يقول لك يعلق به نيشان ولا يعلق به رتبة جديدة. فهذا الطمع هو الذي أغرى الكيلاني ورفاقه بأن يجدوا في ملاحقة محمد دغباجي. والناس لو ليش تقول سيداوي
1: أيوة.
2: تقول الطمع وقطعان الرغبة
1: متحدين.
2: إذن كان هذا الطمع هو الذي أودى بهؤلاء الخمسة الذين يعني
1: قصوا الجرة
2: مصرعهم وخيولهم في وقعة الجلبانية.
0: يقول الشاعر جو خمسة قصوا في الجرة وملكوا المثيرات ولحقوا مولى العرق المر المشهور الدغباجي. قال فزعوا خمسة بربعيهم تجيبوا الفلاقة مخزن المطماطة ينجيهم لتراهم بنداقة. كلاني يتحلف فيهم بحلالة وطلاقة دال الفلاقة نمحيهم في واسع رقراقة. ضربوا الخمسة وحبوا يديهم زفوا زف تلاقة كذب الوسعة يقصر بيهم زي هدير الناقة. توني تلاقوا يقسيهم بوسربة شلهاقة زي الذيب يمظل فيهم ويلالي ويهاجي. كان يبتلي خبر بيهم جواب البصاج. قال فزعوا خمسة فوق حصننا من مخزن مطماطة قالوا هاه جروا منا وجوف أول شواطة. دغباجي قاعد يستنى طاحلهم طواطة في دستاتي يلدع سمة ودر فيهم شماطة. سبعة والقراص يلمة ويعجل ما يتباطة ولا ينوشة ياوي لمة فيها هكتار شياطة. جي مرمي مصبوغ بدمة سم منها حصلاطة سرجي بيت النار بضمة شغل الحرب ساجي. يقول نهار الخمسة لحقوا خمسة وللهم حمي ربي نهار الله ما زرقت شمس اللي قاتل ما يدي. يا لاحق مكناتك همشة وظني فيك مغدي لا يصبح منكم ما يمس الدغباجي متنبي. سرجاه واتات الحمشة وقلوقوا من يدي متعشم بستاتي نمشى لقداهم متفاجي. معاها يتكلم على الزمشة ويحكي بالكفاجي معاها يتكلم على كيف وعامل فانتازية سربة في الهزانة خفيفة وفي العديان رزية مسمحها فيها تكليفة وما ترضى الدونية مجهلها في الضربة عنيفة وما صودت من حية وقت منها يدير زنيفة تقول مازق حجرية لو ما كعبتها معريفة متحسبها الحية ما يعطي الراجل تكتيفة ورزقة ما يتفيا باش قايم لفتانة خليفة وباش داير قطعية وحدها تحكم الحيفة خلطهم متوازي لا عاد شوال بسيفة مع المسيك زاد.
2: من وقعة الجلبانية يجد يعني يأخذ دغباجي ورفاقه السير حديثا نحو حدود ليبيا وبعد الواقعة مباشرة يعني يلتقون بقافلة من الميري الميرة والأسلحة والعتاد وآثروا أن يأخذوا بعض يعني حين رأوا الفلاقة يعدون نحوهم يعني تركوا الجمل بما حمل وهربوا. فوجدوا ربما في ذلك الوقت وسيلة نقل وسائل نقل من بغال وحمير حاشا المستمعين ليأخذوها إلى في طريق إلى من جديد إلى ليبيا نحو خليفة بن عسكر النلوتي الذي كان على ما يبدو ينتظرهم وهو أعلم بهم. والتقوا طبعا بالقائد الليبي الذي كان كما قلت في ذلك الوقت في الحديث السابق كان في حالة حرب مع قبيلة أخرى وتدخلت إيطاليا في شخص قائدها وثعلب صحرائها غارتياني ليستغل كما هو الأمر واقع دائما. نعيد أن التاريخ بعض الأحيان يعيد نفسه بشكل على شكل مهزة نفس السيناريو استعاد أن يحرض أجنبي على إخوة البلد أنفسهم ويوقع بينهم الفتنة. وحسب ما تواتر من في كتاب خليفة بن عسكر النبوي للبشاط أنه أن القائد بن عسكر كان يريد أن يخادع الإيطاليين في أخذ وقد بعده بتمكينه من أسلحة متطورة أن يأخذ أسلحتهم وأن يحارب بها عدو. ولكن هو في الأصل كان ينوي أن يحارب بها الإيطاليين والحقيقة أن هذا غير دقيق تاريخيا لما نعلم من حمية القبائل في ذلك الوقت. ولكن نأخذ الأمر على محمل الصدق لأن الوقائع بين خليفة النلوتي وإيطاليا الذي دحرهم إلى حدود البحر وتقريبا استقل بمكانه وبإمارته وكان خليفة عسكر يدعى البي خليفة
1: نعم.
2: يعني وضع نفسه بي لذلك الباي من بياته ذلك الزمان وطبعا بالتحاق الدغباجي بخليل بن عسكر من جديد وجد الحقيقة حموة كبيرة جدا، حتى أنه أصبح يمثل قبيلة بني يزيد في مجلس الباي خليفة، وكان يستشار وكان يؤخذ برأيه. ولا نعرف كثيرا عما حدث في ليبيا من الوقائع بعد ذلك، لأن كانت الحرب في ذلك الوقت بين كر وفر وبين استقرار وتنقل. وحتى لو عدنا إلى تاريخيا إلى ما نسميها بعصابة الدغباجي أو هؤلاء الرفاق الذين كان الدغباجي قائدا لهم، سنجد أنهم يراوحون بين 17 فردا وينزلون إلى حدود 4 أفراد أو 5 أفراد. يعني أصلا مجموعة الدغباجي لم تكن مستقرة في العدد، هناك من يغادر هناك من يلتحق وهكذا. في مجلس خليفة بن عسكر النلوتي كان الدغباجي كما قلت يحظى باحترام خاص، وله مجلس وله يعني في مجلس الخليفة كان يمثل قبيلة بني يزيد التي نزح أغلبها. كما نعلم أن بين إخوتنا الليبيين وبيننا وشائج قربة ونسب، وكان الليبيون وقبائلهم في المنطقة الغربية كثير ما يرتحلون إلى مجال بني يزيد، والعكس أيضا يحدث. إذن تقريبا بعد ما حدث من تنكيل بقبيلة بني يزيد بجريرة ابنهم الدغباجي، آثروا أن ينتقلوا إلى ليبيا عند هذا القائد. فكان الدغباجي بشكل أو بآخر يمثل هذه القبيلة، حتى حدث الذي حدث من أمر الخديعة التي نصبها غارتياني لخليفة للدغباجي. الخديعة كانت أن اتفق غارتياني مع القائد خليفة أن يجتمع به في بيت ويتبادلون الرأي ويتفقون على أخذ السلاح. واشترط غارتياني أن يدخل الجميع إلى البيت دون أسلحة، يعني لأنه للتفاوض السلمي بينهم. وبطبع الاستعماري اليوم والأمس أنه خادع مخادع، وأنه يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك
3: كما يروغ
2: الثعلب.
3: نعم.
2: يعني كان الأمر كذلك. وطبعا ممن استدعاهم إلى ذلك الاجتماع هو محمد الدغباجي. دخلوا إلى الاجتماع، ولكن فجأة كما قرأنا وطلعنا أن هذا البيت كان متداعا للسقوط، ولكن بفعل فاعل أو بفعل القدر سقط السطح يعني السقف على أهله، وخرج الجميع ليفاجئوا بأن عسكر الطليان يحيطون بهم من كل ناحية. وهكذا وقع القبض على القائد خليفة ومعه الدغباجي في كماشة وخديعة. ومن ذلك الوقت سكت صوت البندقية في الغرب الليبي وأيضا مع الدغباجي. ويبدو أن الإيطاليين لم يكونوا على علم بأنهم يقبضون على أحد أهم المطلوبين للفرنسيين. لا أعتقد أنهم يعرفون من هو محمد الدغباجي، فقبض عليه دون علم دون أن يعلموا أنه ذلك القائد الذي طبق اسمه الأفاق. فكان من فرنسا حين علمت إلا أن طلبت من الإيطاليين ومن غارتياني أن يمكنهم من هذا المطلوب، ولكن تلكأ ربما الطليان. ولكن في آخر المطاف، وقد حكموا على خليفة بن عسكر بالإعدام وقد أعدم، فسلم الدغباجي لا أدري بصفقة أم بما يتعاون به الظالم مع الظالم مثله، فسلموا الدغباجي إذن إلى القوات فرنسية عندها حدود, عندها حدود الحدود الليبية التونسية, كانت تنتظر أذربيجاني سيارة فيها فقط عسكريان, وتسلموا الدغباجي ليصلوا به في ليلتها إلى منطقة عرام أو منطقة قريبة من مارس, وهناك يحدث حدث مأثور سمع به الناس ونشروه. لم يكن في عرام سجن, كان فقط منطقة يعني حدودية يستولي عليها الفرنسيون طبعا, فآثروا أن يبيت الدغباجي في بيت أحد يعني الشاوش, عندهم شاوش غديق, قال له خلى يبيت في دارك الليلة باش غدوة يلزوه إلى جابس. وكان الأمر كذلك, غير أن هذا الشاوش كان به شهامة البدو الذي نعرف, فتركه يعني ينام قرير العين في بيته. ولكن حين رفع الدغباجي بصره إلى الحائط رأى بندقية معلقة, فحدثته نفسه بما تحدث به النفوس من طلب النجاة, ولكن الدغباجي كان بين كفي رحى كما يقال, كان ممزقا بين أن يؤثر سلامته أو أن يصيب من أضافه بسوء. فنادى قال له يا أخي هذه البندقية تزعجني, الرجاء إما أن تحملها أو قيد يدي لأن نفسي قد حدثتني بالهربي. يعني كان موقف استثنائي من البطولة بين من هو خديم للاستعمار يعني, وبين بطل يعني من العبث أن يقبض عليه بتلك الطريقة وبذلك الأسلوب. فما كان من هذا الشاوش إلا أن قال لمحمد الدغباجي, قال له البندقية أمامك ولن أقيدك في بيتي لأنك ضيف عندي, ولكن إن رأيت أن تفعلها فافعلها, ولكن تأكد أنك ستصيبني وتصيب عائلتي بسوء وبسوء مآل. ويعني بعد أن ظفر فرنسا بمحمد الدغباجي ويهرب من عندي أحد فكأنه قد شاركه في جريمته. فقال له الدغباجي إذن قد بيتني بما معناه, يعني أنا أتخيل الحوار, أتخيل الحوار لأنه جزء عظيم من الحوار الذي كتبته في المسلسل, أنه قد قيده بشهامته وقيده بخلقه الرفيع, ولهذا سينام ويستسلم ولن يهرب منه.
1: وهل سينام, وهل سينام قرير العين كما قلت ينتظره هو إعدام يعني؟
2: وأعتقد يعني من خلال يعني تعاملي مع هذه الشخصية منذ أن سمعت بقصتها وأنا طفل, أن الدغباجي قد نام قرير العين ليلتها لأنه انتصر لقيم النبل وقيم آداب الضيافة.
1: نعم.
2: وهذا مما يرضي الواحد على نفسه.
1: تمام.
2: يعني لو تخيلنا, يعني نتخيل قليلا أننا كنا في مكانه, أعتقد أن إنجاز هذا الموقف هو في حد ذاته أمر يجعلنا نرضى على أنفسنا وننام قرير العين, رغم أن الذي ينتظرنا هو إعدام, ونحن نعلم أن الدغباجي وقد سمع بنفسه أنه محكوم بالإعدام, وربما يعني من باب الانزياح قليلا أن هناك مراسلات صارت بين الدغباجي وبين عامل جابس في طلب العودة, ولكن قال له أن عودة مستحيلة, لأن وإن عفت فرنسا على من انتقل إلى ليبيا فإنها لم تعفو على المحكومين والهاربين من الجندية. هذه العبارة التي يستعملها المراسلة الرسمية, أنه يعتبر هارب من الجندية, والهروب من الجندية في الحرب تساوي عندهم الإعدام. كانت هناك مراسلات، ولهذا حين تحدثت عن دغبش في أول حياتي أنه كان لا يكاد يفك الخط، وأن هذه المرسلات واضح أنها مكتوبة بقلم غيره.
1: نعم.
2: الأمر حدث أعتقد أنني سيد حدثت ذكرت الآن في حلقة دغبجي ببشير مزدرة.
1: نعم.
2: أنه أن عامل قفصة في ذلك الوقت اتصل بي وقال أن بين قبيلتي بني يزيد والهمامة هناك نوع من العداوة ومن الرجاء أن تبتعد برفاقك بعيدا عن هذه المنطقة، وهذا سبب آخر من الأسباب التي دفعت دغبجي إلى الانفصال عن القائد بشير بزدرة.
1: نعم.
2: نعود إذن بالقصة إلى انتقال دغبجي في يوم غد إلى سجن سكنة جابس، وبحث كثيرا في هذه السكنة عن وجود لها أو عن صورة لها أو عن تاريخ لها، ولكن الذكاء الاصطناعي لم يسعفني تقريبا بأي شيء، ولكن أكد أن هناك سكنة توجد في مكان ما أكيد في جابس، ويبدو أن الدغبجي قد انتقل من عرام إلى جابس. من جابس يرفع إلى العاصمة مباشرة إلى سجن العسكري بأعتقد بسعدون اليوم، حيث بقي هناك منتظرا مآله. الذي وقع بعد ذلك هو أن الدغبجي قد دعي إلى محاكمة أخرى بعد أن كانت محاكمة غيابية أصبحت المحاكمة حضورية، ومما رشح عن تقارير التحقيق في ذلك الزمان هو أن الدغبجي لم ينكر شيئا من التهم التي وجهت إليه. هل رفعت السلاح في وجه فرنسا؟ قال نعم. هل تمردت عليها؟ قال نعم. ولكن حين سأله القاضي أنه متهم بخطف رزق الناس انتفض انتفاضة عظيمة ورفض جملة وتفصيلا هذه التهمة، وقال أنه لم يخرج من أجل أن يسلب رزق الناس. كذلك أنكر واقعة وادي الزاس أنه لم يشارك فيها، يعني من باب تحري الصدق. ولكن الحدث التفصيل الذي وقع في هذه المحاكمة هو قدوم أرملة بولو الذي قتله الدغبجي في تلك الواقعة، والتي على أساس ذلك القتل بني حكم الإعدام، أنها تحدثت كثيرا وبكت كثيرا، ولكن الدغبجي لم يكن يفهم لغة الفرنسية، وحرضت عليه
1: المحكمة
2: لإنزال العقوبة الأقصر به. وطبعا كما هو منتظر المحكمة الآن حضوريا بإعدام البطل محمد الدغبجي. لم ينفذ الإعدام سريعا، ولكن بقيت بعض الأشهر قبل أن يقرر الفرنسيون أن يحملوه إلى بلده الحامة. في رحلة طويلة من العاصمة إلى الحامة وصل الدغبجي ووضع في مكان يعني شبه الزاوية، يعني كالزاوية، ويبدو أن خليفة الحامة وكان من إخوتنا الحمارنة قد توسط لزوجة أبيه لتزوره. هذا ثابت عندنا تقريبا، وهذا الجد يعني الوساطة هذه لا أحد لم يكن يعلم من هذا الذي توسط للأرملة، ولكن هو خليفة الحامة في ذلك الوقت، والذي كان شاعرا وله قصيدة في رثاء الدغبجي، وهذا من مما هو مستطرف.
1: جميل.
2: فزارته زوجة أبيه هنية وجلست إليه لشد من أزره، فقال له أنا لا أحتاج لمن أشد أزري، ولكن أوصيك فقط بأنني قد تركت ابنة. أنا سنة أن الدغمج تزوج من أخرى في دبابية في ليبيا.
1: نعم.
2: وأنني تركت ابنة في ليبيا اسمها فاطمة. فأرجو أنكم تجتهدون في أنها تعيش بين أهلها وأهل باباها في وادي الزيتون. وعدت بذلك وخرجت. دخل بعدها شيخ معمم ليقرأ عليه القرآن، ولكن هذا الشيخ يبدو أنه متأثر بمآلي هذا البطل، فقام يعني يهز من يشد من أذنه ويشجعه على مواجهة الموت. ولكن الدغماجي قال له أنا لم يؤت بك لتشد من أذني وتشجعني على لحظة كنت أعرف أنها قادمة منذ أن خرجت ضد هذا الطاغية المستعمر، ولكن اقرأ علي بعض القرآن. وقد كان كذلك، فقرأ عليه آيات من القرآن، وأخذ الدغماج من هناك سيرا على قدمه إلى ساحة الحامة ليعدمه.

0: في الحرب معروف. ايه يا ولد غباجي ويا تمثال النزال
1: اللي تاريخه منصوص بالكتابات ومرسوم في الصفحات بيت البيت. اسيود البراري يحبهم سباب يوم المراطم يبزعون فاليت ومقصد قصيدي الحامة بالذات والبطل ولد الحامة كثبيت يزيد يصدم خلى العدو شتات على خاطره جبت له غنيت على خاطره جبت له غنيت

ومعنا يقرون بالحب ضباح يا وغرايبي خيارك سنة.

لا يعرف الخوف.

0: المعروف الحمى هو للأسف الشديد يعني، وهذا ممن جنت علينا المعمار الجديد، أن هناك أنا نفسي يعني وأنا صغير خلطت عليها يعني طرفاية، هي شجرة طرفاء كبيرة عظيمة جدا، وهذه الطرفاية كانت موجودة في قلب السوق الحمى. أنا أتذكر جيدا في السبعينات أنني كنت أدور بها وأنظر إليها وكأنني أرى الدغباجي في في في في في هذه قرب هذه الشجرة. شجرة الطرفاية التي قطعت للأسف الآن وذهب ريحها ومكانها، وهو مما يوجع القلب في الحقيقة، واستبدلت ربما بالتمثال الموجود الآن في الحامل المنتصب هناك. هذه الطرفاية هي التي قيد أمامها الدغباجي، والحادثة معروفة الآن مكررة جدا معروفة، ذلك الموقف العظيم الذي وقفته زوجة أبيه حين كان في طريقه، قالت هو يعني يشد روحك يا محمد، قال أنا أعرف أن هذه اللحظة جاية يعني لا لا لا لا تحزني. ثم حين قيد كان هناك 12 بندقية تترصد صدره، وحين أرادوا أن يضعوا على رأسه ما تغطى به
1: عصابة
0: العصابة حتى يعني هو لا يريح القاتل أن يرى عيني من سيقتله،
1: نعم.
0: ولهذا كانوا يريدون أن يغطوا هاتين العينين البراقتين الحادتين، ولكن الدغباجي رفض رفضا قاطعا وضع هذه العصابة، لأنه يعتقد أنه يواجه شيئا تدرب عليه وعرفه. تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموت وأنبع رزعه،
1: متنبي وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر. عظيمة
0: وتر.
1: نعم.
0: عظيمة جدا، وهي تؤرخ لي لحظات كهذه،
1: كأن لي سوى لحظات. نعم كما قال متنبي، كأن لي سوى مهجتي، كأن المهجة التي في صدري ليست ملكا لي.
0: أيوة.
1: فهمتها
0: يعني تقريبا. نعم. تقريبا هي نفس الموقف الذي عاشه الدغباجي. وطبعا حادث إلقاء يعني كابوسة في الهواء يبدو أنها لا تثبت كثيرا، لأن الرجل كان مقيد و و و و ففي لحظة ما بعد أن تلا أحد الضباط الفرنسيين على الدغباجي التهم الموجهة إليه وإعلامه بالحكم، وكان الناس في ذلك الوقت ينظرون إلى الحادثة أمامهم، ودون أن نفصل كانت غاية المستعمر أن يجعل من الدغباجي عبرة لمن يعتبر، ولهذا آثر أن يقتله بين أهله وذويه.
1: نعم.
0: كان الناس مجتمعين، وكان الدغباجي يقف كأسد عصور أمام ذئاب 12 ذئبا توجه نحوه بندقياتهم، واثنى عشر رصاصة كانت في صدر البطل محمد الدغباجي، وسال دمه فداء هذا الوطن. وكان الحدث الذي يعني جعل منه بطلا أسطوريا أن زوجته به هنية قد رفعت زغردتها عاليا، لأننا تعودنا أن نزف الشهداء بالزغاريد، وهكذا انتهت
1: أصدل الستار
0: على البطل الشهيد محمد الدغباجي. ويبدو أن هناك مفاوضات، هذا ما علمته، أن هناك مفاوضات بين أبناء عمومته وقبيلته الدغابجة أن يؤخذ عندهم ابنهم بعد الموت، وقد وافقوا على ذلك. حملوه إلى إحدى الزوايا وغسلوه وكفنوه وأسكنوه رمسه الأخير، وهكذا كانت آخر مسيرة محمد الدغباجي الذي كان سيدا على نفسه، وكان سيدا على المستعمر، وآثر أن تكون قصته عبرة لا لمن يعتبر وإنما قصة يعتبر منها كل أبنائه وأحفاده، وله من الأحفاد الآن في جربة اثنين أو ثلاثة أنا التقيت مع أحدهم، ومن عجيب ما رأيت أن سي محمد اللي هو حفيد الدغباجي ابن ابنته كان صورة مطابقة من جده كأنني أراه أمامي. فكنت أمزح وقلت لو ضعفت قليلا في وجهك لقلت أن جدك هو الذي يحدثني الآن.
1: نعم، ولكن الدغباجي كما ذكرت أستاذي يعني أصدر ستاره على على على على هذه الشخصية، لكن فتح في ذات الحين يعني أمر جديد في الخلاص، وكان ربما قتله دافعا، كان إعدام الدغباجي دافعا لأن يستفز التونسيين من أجل ظفر بالاستقلال بعد يعني كم سنة.
0: موضوعيا سيدي ومولاي، موضوعيا من حيث الحدث التاريخي أنا حريص على أن أفرق بين ما هو أسطوري وما هو شعري وما هو حقيقة تاريخية. أن بعد إعدام الدغباجي وقع نوع من التراخي ومن
1: فتور
0: التوقف، نعم، نوع من الخوف دب في الناس، وتقريبا بإعدامه، وأن خاصة أن إعدامه قد كان الحدث يعني العنوان رقم واحد في ذلك الوقت في الصحف الفرنسية، قد جعل الناس يسكنون إلى ما هم فيه. ولكن علينا أن نعلم أن النضال السياسي كان بعده مباشرة، والنضال النقابي والنضال الاجتماعي، ومن حسن حظي بلد الحامة أنها بقدر ما ما ما ما ما, أن ما أنجبت للسلاح رجل اسمه الدغباجي، أنجبت للقضية الاجتماعية رجل اسمه عبد الحداد، وللقضية النقابية محمد علي الحامي. نعم. هؤلاء الثلاثة كانوا عنقودا في شجرة واحدة، هي شجرة النضال السياسي والاجتماعي. وكان ظهر بعد ذلك طبعا الحزب الحر الدستوري، ثم
1: الطهر الأسود، و
0: لا بعد ذلك
1: مباشرة
0: عن الطهر الأسود سنة 1952.
1: نعم.
0: يعني من إعدام الدغباجي 1924.
1: نعم.
0: إلى 1952 تقريبا.

0: من نسلي وأبنائي عمومتي محمد دغبش، وأنا نعم. أبحثه. أتحدث الآن على طاهر الأسود
1: نعم.
0: في 52 قائد جيش المغرب العربي
1: نعم.
0: كان طاهر الأسود في عمر 11 سنة في لحظة إعدام الدغباجي، ولا أشك في أنه قد سمع، ولا أقول حضر، ولكن أكيد أن أباه قد حدثه، وأن الناس في ذلك الوقت كانوا يتحدثون دائما على تلك الواقعة، وهي ما أنشأت فيه روح، أو إن كان تناسخ الأرواح جائزا، لقلت إن روح الدغباجي قد حلت في روح الطاهر الأسود.
1: وتواصلت
0: قصة أخرى عظيمة جدا
1: نعم.
0: يعني وقصة نضالية وقصة كفاح مسلح، بدءا بحديث العدودي إلى
1: شهيرة أن نعم.
0: نعم إلى أن إلى أن إلى أن تحصلت تونس على استقلالها الداخلي، ثم الخلاف اليوسفي، والذي كان طاهر الأسود إلى اليوسفية يخرب. طبعا لابد أن نذكر أيضا أبناء عم له أيضا يعني مقاتل مسلح اللي هو الساسي الأسود
1: نعم.
0: والذي أنجز صديقنا وحبيبنا صلاح جدي حوله منذ شهر أو شهرين شريطا وثائقيا حول هذا الرجل أيضا
1: نعم. وتواصلت يعني توا حتى كما قلت أنت حتى في عام 61 يعني كان في فرسان يعني حضور كبير للطاهر الأسود والساسي الأسود في تنظيم المتطوعين وفي يعني المقاومة. معناها توا الحامة الحقيقة يعني كتبت بحروف من ذهب يعني صفحات من النضال التي يفخر بها الإنسان، وروح محمد الدغباجي تواصلت في هؤلاء كما ذكرت أنت، وأيضا ربما فيما بقي من الوقت. ولكن هناك الكثير من المبدعين الذين استلهموا من سيرة الدغباجي الكثير من الأعمال الفنية الكبيرة.
0: نعم، كان لي شرف افتتاح مهرجان الحامة في 2004 تقريبا أو 5 بملحمة شعرية شعبية وقع إنجازها، وعنوانها بالطير الجالي
1: نعم،
0: حول مسار وسيرة الدغباجي كما أثر أن أسميها وأن أحددها بأن من الصعلك الشريفة إلى البطولة الوطنية. كانت الصعلكة الشريفة بالمعنى الشريفة
1: نعم.
0: هي صعلكة القيم وإباء الضيم ومواجهة الغازي. كانت هذه روح الدغباجي في البداية، ولكن بعد ذلك اكتسب حسا وطنيا، إن لم أقل من خلال أحد المراسلات أنه حس مغاربي، لأنه في أحد المراسلات يقول أن حركتنا تمتد من مصراتة إلى طبرق، يعني أن الرجل كان يؤمن بوحدة المغرب العربي باعتبارها قدر هذه الشعوب لتتعارف ولتبني مجدا ضاع منها في أزمنة غابرة.
1: شكرا أستاذ عمار جماعي على هذه الفرصة الثانية للحديث حول البطل الشهيد محمد صالح الدغباجي، ابن بن يزيد وابن الحامة وابن تونس بصفة عامة. نحن جميعا نفخر بهذا الرجل
0: نعم.
1: وأكيد أن حياة الدغباجي ما زالت ستلهم الكثيرين، وما زال الدغباجي حاضرا في أذهان التونسيين ما دام النضال من أجل الحرية متواصلا إلى أبد الآبدين.
0: نعم، وأرجو يعني في السياق نفسه إن وصلت العبارة إلى من يهمه الأمر أن يقع الإنتاج المسلسل التلفزيوني الذي كتبته بدم القلب كما يقال حول هذه الشخصية، والذي ضمن 22 حلقة كاملة تبدأ من سيرته الأولى إلى إعدامه، قدمته للتلفزة الوطنية، وأرجو أن ينال حظوة عندهم لتكون سردية النضال الوطني وسردية الكفاح المسلح، هي سردية وطنية حاضرة أيضا أمام المنجز الاستقلال أيضا
1: نعم. ذلك من أرجوه أستاذنا، وأرجو أن نرى أعمالا أخرى.

0: أيضا متعلقة بشهداء آخرين وبأبطال آخرين كتبوا أسماءهم يعني بحروف من ذهب في تاريخ المقاومة من أجل الاستقلال. شكرا لك.
1: شكرا لكم جميعا، شكرا لمن سمعني ووسع بال معايا رغم طول حديثي وتشعبه، وتحية خاصة جدا إلى أهل تطاوين فردا فردا.
0: شكرا لك.
2: عار ننسوا نتجاهلوا ونعيش سكوت ونعطى العلمة ثبوت لهيد النار الحامية ومواج الموت. عار ننسوا نتجاهلوا، عار كان ننسوه الزمان الفات، وعار العقل ياخذ على التفليت. وليش البشر لو ما عرف صدمات وصدمة الواقع تجمع التشتيت؟ ليه شعب ما يرهب من المحنات؟ على طبعهم شبيت وتربيت، وتاريخهم منصوص في كتابات ومرسوم في الصفحات بيت ببيت. صيود البراري حبهم ثبات، يوم الملاطم يفزعون فاليت، ويتنادهوا لا زغرت الحرات، ويحلف يمين الشرع ما وليت لا فزعت ترجع المغدودات. ولاني عليهم من البغرها جيت نفزعت للمظهر وللدعكات، ونادى علي الوطن ليه مشيت. وهذا حديث البطل في اللذات، حديث جد ما ينهان للتفويت، احساس صيد متمرن على الغورات، ويوم الفزع قصر حديث الهيد. ومقصد قصيدي الحامة بالذات، والبطل ولد الحامة في بيت يزيد صدم خلى العدو شتات. على الخاطرة جبت الاغنية غنيت انا قصدي وقصايدي، وهي جانا مواجي على الولد الدغباجي اللي داهم على نارهم بالصوت يهاجي من الدخن دخانها، والديب يراجي وملك الموت يشوت، وصفاها من بعضها نحاس وياقوت. وعار ننسوا نتجاهلوا، مقصد قصيدي عالزمان انطق، رواق شين ما زي خلاص رواق من الحامة، يوم العجاج غلق موج صاخبة ورياح ما تنطاق. باها ولد عاتي نهار الحق، يوم الملاطم ينشهر بنداق، وفاها ولد سوق المعامع شق، لا يحير موزر ضبح طرشاق، لا يوم ولا لا نهار الشرق مجدوب على السوق البلي حماق. وكيف المنحس مش عب شهق ودوى ضريرة في الجبل مزاق، واحد سكن قبرة عليه انطب، والاخر على الاخر قسم الارزاق. وعاش البطل صادق وزاد الصدق، ولد الخنق والحام ما تحزاق، في الضيق ما ضاقت عليه حلق، وفي الواسعة كوت السبق سباق، ومرة على مرة صدم وحرق، قبوط شوطت لك باب في المعلاق. عشاق فرضة وفي الوطن عشق، وفي الباب في الحرب كتب لشواق، معه قدرة المولى نهار غريب فيه 300 نصف قمح الزاق، نهار ملطم لمغذية رد السدرات الضبحشين الكفحات، وناض الصادي بينهم دار غيامات الدغباجي من جهته يضرب بثبات، ودار لهم تابوت جمر منها المتغطر سامت جد تفوت. وعار ننسوا نتجاهلوا.

0: لا في الجبل تسمع رنين الصياح ضرر مطحلة كفتح نبح نبيح ولا عاد فارس يرك بالجولاع ولا عاد من يعشق بنات الريح ولا تشوف عارم دمعها سياح ولا زغر تتعارم بصوت فصيح ولا عكس لا عاد ايام شحاح ويبقى السبب واضح بلا توضيح عالجنة قداش داير طاح وعالجنة استشهد عليه الجريح ويا حام من عزيك فلي راح ونرتيك في تاير حرامي ريح حوش رح النجعة بلا مرواح وخصبة ذهب ترضى بلا تفليح عاش التعب عشنا زمان افراح ولولا الجماعة نصب عملة ويح ولولاه ورفاقاه ما نرتاح ولا نحسن لا نجم عمره بيح ولا نال من زرع الوطاف اللاح ولا شاف وطنك يا بطل تستيح بعزمك اصبحنا عازمين اصحاح والشعب يمشي على الطريق الصحيح وفي شكل وردة عطرها فواح نهدي قصيد البطل باق صريح نهدي ليها قصايدي وباقات الود وفعل الحر نعد ولا نجهل يا حامة لا نتبعد وساعة ذكر ابطالنا نقفوا بالجد ولا نبقوش سكوت ولا ننسوا من بالنا نيران الموت وعار ننسوا نتجاهلوا ونعيش سكوت ونغفر على المفكوت نهيب النار الحامية وامواج الموت
1: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي المبجل الأستاذ عمار أجماعي أراجي أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورق تحياتي وتحية زميلي عبد السيد المرايحي والحبيب الخراز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.